0: بين بجروب العائلة الكبير عمل له خلتكن فورورد بالعائلة الصغير أقول وقالي جعبوها جروب العائلة تريلا ها ها ها يا حبي
1: بعد عالمية وصلت ل 50 مدينة وأكثر من 70,000 طبيعة حول العالم بيعد جون أشقر عياد بيروت الثالثة وبرد كوميد فينا نحكي
2: سباري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عليا سجل 15 سبقا واشتر بدأ اشتح هيدا السجل أنا أقرأ اسم العالم قلت له يهدتي ردي أوردي متوفية قال لي أوبس
1: نهار القرب 22 موز واجهة خمس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعد للي من

تحسها حياة بيروت نجم جوزيف عطية اللي معه 24 تموز بوتر فرونت نقاش هرجان حياة بيروت بيبقى تكفت فور تيكت بوكس

ندى بارود، الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا ببالك مرق.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت انا بدي اياه اول وحده.
2: Ladies and gentlemen, the amazing Chicago Brothers.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر
1: بريف جسمتك بس انت تقالي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: بيبو.
1: والله وحشتني.
2: انت
1: لو متخاصمين
2: لا متصالحين استاذ،
1: دايما متصالحين.
0: عامل ايه يا بابا؟ وحشتني جدا.
2: انت
0: عامل ايه؟
2: كويس.
0: عامل لك مفاجاه.
1: عزيزو
0: تعالى. عزيز
3: يا ريس.
0: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا. يا بابا يا بابا.
3: ازيك يا سلام يا حبيبي.
0: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي؟
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: وينك وينك.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طبعاً.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية

أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: وقفوا، في شكوى.
1: شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
3: ما بدك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

عن عيون الناس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.

0: شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طبعاً.

0: my friend. This guy is amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: في لنا؟ جارة بجنة فنجان.
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كتير مسافرين يا بنت.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خروف كبير. يلا دولارات. بدنا دولار. شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين.
2: ايه. شو صاير؟ هاتوا عم بصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لك. عندك شي حلو؟ من هون لاقي شرطين. فوق.
2: قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: بصمة بصمة
1: ده بصمة تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليكي؟
1: والله
0: عين ايه. حدي بجارتك مين هيدي على بيتي؟
1: مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على بصمة. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيك ليش بتقولي قدامها؟
1: مش معقولة الا.
0: لكن ايه. كيف مدمعة. ايه. من فرحي.
1: ايه.
0: من فرحي.
1: ان شاء الله. ان شاء الله.

0: اشتقت لكم واشتقت للبنان واشتقت لأجواء لبنان وصيفية لبنان. أنا بدي أتشكر أغاني أغاني الأولى دايما والسباقة بكل شيء.
1: شيخ الشباب ومن تمر بديارنا فاقن مواجد تحتفل نيراننا.
2: إيان ويلكم باك.
0: ثانك يو. أهلا فيك.
2: اشتقنا لك.
0: وأنا كمان اشتقت لكم واشتقت للبنان واشتقت لأجواء لبنان وصيفية لبنان من بعد فترة طويلة بأستراليا.
2: خبرنا شو كنت عم تعمل بأستراليا والفترة الطويلة اللي قعدتها، وهيدي مش أول مرة يعني بتكون هونيك، تقريبا كل سنة عندك مشوار أو مشوارين لهونيك. خبرنا عن هالنشاطات اللي بتعملها هونيك.
0: صراحة أستراليا صار بلدي التاني، يعني مثل ما قلت أنا صرت رايح كذا مرة، والجالية اللبنانية بأستراليا يعني صار لهم معزة كتير كبيرة بقلبي، فصرت بحس انه ضروري اطلع كل فتره لحتى اشوفهم ونضل هيك ان كونتاكت معهم. كان في كتير حفلات وكتير اعراس، وكان يعني كل شيء هيك حلو واجواء حلوه الحمد لله.
2: بتحس انه عندك مسؤوليه تجاه هذا الشعب هونيك قد ما انه بعيد يعني عن لبنان، هذه القاره اللي بعيد اللي بدك سفر نهار كامل لتوصل لهونيك، عندك يعني مسؤولية تجاههم لتقدم لهم دايما وتكون دايما موجود بأفراحهم وبمناسباتهم الخاصة.
0: ايه طبيعي، صرت عن جد بحس حالي شخص منهم يعني، وصاروا عائلتي وأهلي، وصرت وقت أروح يعني صار في كتير ناسك بعرفهم على الصعيد الشخصي وصرنا أصحاب، فبحس كبرت المسؤولية وصرت حس عن جد أنه أنا بدي روح لضل عم شاركهم بكل هالأجواء والأفراح.
2: بتشوف انت وبحفلات هونيك بس اللي بيحكوا عربي بيكون موجودين عندك بالحفلة، ولا الاستراليين اللي من اصول استرالية كمان بيكونوا موجودين بلش هيك يحكوا عربي ويفوتوا باجواء اللهجة العربية والاغاني اللبنانية والفولكلور اللبناني اللي بتغنيه كمان؟
0: لا، الاغلبية هن اللي بيحكوا عربي وبيحبوا الموسيقى اللبنانية والعربية، بس كتير بتفاجئ باشخاص اوقات حتى مش لبنانية ومش عرب، يعني في ناس من الصين ومن الهند ومن جنسيات كتير بستغرب بس شوفهم انه ما بتوقع يجوا ويكونوا حابين انه هالاجواء وهالموسيقى، وبعد كل سهره بيجوا بيعطوني فيدباك حلو انه مع انه ما فهمنا شيء بس كنا كتير مبسوطين
2: بالاغاني والاجواء اللي عملتها.
0: بيرقصوا يعني انا كتير بنبسط فيهم وبرقصهم وبعطيهم اتنشن زياده بالسهره، فهالشيء كتير هيك بيلفت لي نظري وكتير شيء مهضوم يعني.
2: قبل ما تروح هيدي السنة نزلت لنا غنية يا مرحبا وانطلقت فيها دغري على أستراليا، شو فيك تخبرني عن هذه الغنية وعن كواليس تحضيرها؟
0: يا مرحبا من أحلى الأغاني اللي غنيتها ومن أصعب الأغاني، يعني عن جد هي تحدي بحد ذاتها، الطبقة والمغنى اللي فيها كل شيء عملته، حتى الفيديو كليب كان تحدي لنا، كان AI فيديو.
2: ايه كله AI.
0: كان AI. هلا انا بالعاده بحب روح اكثر على الفيديوهات اللي مش AI وبحب كل شيء طبيعي بس وكل شيء حقيقي، بس كان هيدا الترند فحبينا هيك نواكب شوي الترند وجربتها وكثير حسيته ناجح، يعني كان هيك مهضوم الفيديو وكان صعب تنفيذه بالاي اي بس قدرنا نوعا ما انه لا هيك يعني نعطي نتيجه حلوه.
2: بتعيدها؟
0: يمكن اعيدها بس مش دغري هلا بحس لا خلص بدي ارجع رك شوي على الاشياء الحقيقيه.
2: شو بتحس ناقص فيديو كليبات الاي اي؟ شو ناقصها؟
0: ناقصها الاحساس وال يعني اذا بتلاحظ كل الفيديوهات الاي اي زبط كل شيء تقريبا فيهم، بس العيون ما بتحسهم بعد ما بيحكوا بهيك، العين تبقى كتير ثابته وفارغه يعني بتبقى عم تشوف الشخص عم يتطلع وعم يتحرك هيك هو وعيني ثابتين يعني، بس هيدا الشيء تفاصيل الوجه بعد مش 100% وخاصة العيون مش كتير زبطين، بس غير شيء كتير صار زابط وسهل كتير اشياء. يعني انا الفيديو كليب صورناه يعني بالاي اي عملناه انه نحن بصحراء وعرس بصحراء، فهيدا لو كنا بدنا ننفذه بشكل طبيعي وحقيقي
2: يكلف.
0: كان رح يكلف كتير ورح ياخد وقت كتير وجهد
2: وسفر ومودل
0: فهيدا الشيء يعني وفر علينا تكلفة ووقت والحمد لله يعني كان شيء مهضوم.

0: ملاقى أصداء الغنية؟
1: أنا شخصياً كنت ناطر أوصل على لبنان على الصيفية وموسم الأعراس لحتى أنه نكون مزبوط عم نغني الغنية بالأعراس ونحقق الانتشار اللي لازم يعني. فأوريدي أنا لاحظت على التيك توك وكل المنصات قدي في تفاعل على الغنية، فهيدا الشيء أول شيء فرحني. وهلا مع الأفراح الأعراس والزفات عم شوف كيف الكل بلشوا يستعملوها للغنية، وهيدا الشيء كمان أنا بيبسطني وأنا عم غنيها دايماً بالأعراس.
0: وهيدي مش أول مرة يعني بتنزل أغنية للأعراس، سبق ونزلت دق الطبول، وهالغنية كمان ذكرتنا فيها، وبكلمة كمان في دق الطبول يعني كمان يعني كانوا عم تجمعوا مع بعض، كانوا عم بتقول بدك تثبت حالك أكثر بالأفراح وبالأعراس. خبرنا عن هيدا البارت اللي عم تشتغل عليه.
1: مزبوط مثل ما عم تقول، يعني مرقت كلمة دق طبول بقلب غنية يا مرحبا، وأنا استقصدت نعمل هيدا الرابيل كرمال يكون نذكر العالم بدق طبول، اللي أنا مصدوم صراحة بالنتيجة اللي عم تعملها. يعني دق طبول الحمد لله ما عم بيقطع ولا عرس بلبنان وبرات لبنان، بكل الدول عم يصلني فيديوهات كيف كل العالم عم ينبسطوا بس يحطوها ويفوتوا عليها العرسين والدبكة والزفات كلهم عم يستعملوها. فهذا الشيء بيكبر القلب والحمد لله أنه قدرت هالغنية توصل ونجحت، وإن شاء الله دايماً هيك منضل عم نقدم أغاني تنجح وتكون فرحة ويذكروني العالم بأفراحهم وبالمناسبات السعيدة.
0: يعني تعمل لهم giveaway كمان يعني هيدا. يعني كل سنة لصيفية التانية على التوالي عم بتقدم عرس لأحد الكابلز إذا فينا نقول عنده عرسه هيدا الصيفية. خبرنا هالصيفية مين ربح؟
1: صراحة عملتها يمكن لأربع سنين هيدي قصة الgiveaway، وكنا دايما نربح كابل واحد، بس هلأ آخر مرة عملنا الgiveaway ربحت 5 كابلز.
0: عم بيزيدوا
1: يعني واو. أنا هالشي صعب علي لأنه أنا يعني already الschedule الحمد لله أنه هي fully booked بخصوص الأعراس، فلنربح 5 كابل 5 أعراس، وهن الأعراس كلهم تقريبا بيصيروا بنفس الأوقات
0: بالweekend.
1: إيه ف يعني يمكن يكون already محجوز بهيدا النهار اللي ربحت فيه كابل ومحدد عرسه بهيدا نفس النهار، فرح تكون شوي صعبة، بس لا حظهم حلو أنه قدرنا نظبطها وقدرت أخذ أوقات يعني بنفس النهار بيكون عندي أكثر من عرس بقدر هيك زبطها يعني بقصة الوقت.

0: من بعد دق الطبول ويا مرحبا اكيد في اعمال جديده وفي اغاني جديده عم تحضر لنا اياها. شو فيك تفصح لنا عنها؟ باي لهجه رح تكون؟
1: يعني من بعد دق الطبول ويا مرحبا واغاني الدبكه والهيصة انه حبيت فوت هلا على نوع جديد من الاغاني منه كتير دبكه وحركه يعني، وبنفس الوقت منه كلاسيكي ورايق، نص نص يعني اذا بدك. فالغنية كتير حلوة وأنا كتير محمس أنه أطلق قريبا. شو بعطيك اسمها؟ لا خليها سيربريز. الغنية اللبنانية وكتير كتير قريبة للقلب وكلماتها كتير الكلام السهل الممتنع اللي بنستعمله نحن بيومياتنا.

0: بالفترة الأخيرة بلشت تكتب وتلحن، شو موهبة جديدة؟
1: صراحة إيه، هيدي يمكن مع العمر هيك كل فترة تظهر موهبة جديدة. مؤخراً إيه كنت عم بيطلع معي كتير ألحان وكلام حلو وعطيت أكتر من فنان.
2: مين عم بيلك تعطي؟
1: ما بعرف هلا، أنا حسب كل غنية، حسب بس يطلع الكلام واللحن بشوف هيك، يعني بحس لمين بتلبق، مين قادر يعطيها عن جد هيك حقها، يعطي حق الكلام واللحن. ويعني أكيد الأشخاص اللي بيختاروا كلهم أصوات حلوة وقادرة تكون عم تعطي. ميل لستيل أغاني نجوى كرم،
2: بحس شمس الغنية،
1: فأكيد بوجه لها تحية، أنا كتير بحبها، بنت زحلة من عنا. بحس إيه الأغاني والستايل اللي عم بكتبه آخر شيء بيلبق لصوتها، بس أكيد كمان في كتير أغاني غير different style كلياً، يعني كمان بيلبقوا لغير أشخاص. بس أنا شوي بطيء بقصة الكلام واللحن، يعني هي إنه أوكي موهبة هلأ طالعة جديد، بس إنه هي ما بتلغي أبداً أنا موهبتي وشغلي كمغني، يعني هيدا بالأول، وهيدي بتجي هيك مثل هوبي وتسلية.
0: عم تحضر مباريات كأس العالم؟
1: إيه طبعاً طبعاً أنا بحضر وبشجع.
0: مين؟
1: هلا انا نحن عندنا جذور عائلتنا بالبرازيل بيت داريدو، فكرمال هيك انا بميل شوي يعني وبحب الفريق البرازيلي من زمان، بس حاليا وقلبيا انا مع الدول العربيه. ف
2: بيعملوا اداء حلو، عم يلعبوا
1: وعم شوف اداء عم بيكون هذا الشيء حلو، فانا بشجع المغرب والسعوديه، وإذا حدا منهم ربح بيكون روعة، وإذا البرازيل بالدول الغربية كمان بيكون تمام.
2: يلا موفقين لكل الفرق اللي عم بتشارك بالمونديال.
1: مرسي. أنا بدي أتشكر أغاني أغاني الأولى دايماً والسباقة بكل شيء، وبحب بس يكون عن جد إزاعة كاملة متكاملة بتعقد، والأشخاص اللي بيشتغلوا بهيدي الإزاعة هن أشخاص كتير خلوقين وعبارة عن قلب، وكتير عن جد أنا شخصياً بحبكم كلكم، فهذا الشيء بيخليني أنه عن جد أنا أكون حاطت هيك إيدي بإيدكم ونكون دايماً سوا، وإن شاء الله يا رب إلى الأمام.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الرأس في تونس.
10: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: جرين عيروت بيقدم جطعتي لي من عمر الجع 24 بوز بي ووتر فونت انتلياس نقاش كوب مهرجان بيروت يبقى لبنان
1: لبنان رح يرجع
0: تباع في توكن
1: زي سما بيروت
2: شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان
3: ما بدها هالقد؟
4: ايه شو تسوي مش اتقواني حكي قول
5: تاني مرة ايه الفرن
4: هي سبتك حياتي ما قالت لك ماما طبخة
5: والعاني من دو فيك ببرنج والعاني على إذاعة غال
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع إما ديبس أحلاني رجو الويك أند بأجواء حلوة اغتيار جمعة

0: لايك هتفكر الدنيا بقى.
1: ما بقى هالأحسن
0: الآن دي أعصابك يا بنت عجلها وفي

انا اللي شكت تفلو بيت.

0: مهرا أعيدين لعلي إبراهيم في عرضه الجديد أبواب كلبش الجزء الثاني فوليوم إبراهيم عوف وفرقته الموسيقية في واجهة أنطليوس النقاش البحرية سية لا تنسى مليئة بالموسيقى وال تبلبط في كافة فوكيتينج بصر
1: أو أسوأ الحياة بخلال حلب نرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف أهدتكم قد ما اشتقتولي ويمكتر رجعت لي بقرب لعادة سوا بيروت تياتر لنعيش ليلة فيه أحساس وذكريات وفرح وغنى ليلة وقابة كفة ترجعك ذكريات. أنا دارين حبيبتي نطر.

0: يعني كتير وحشة.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروسي الله اشتقت لك. بحب شوف وش
3: وين الزفير الوين اليد الفرح بعيونه
4: كتلة فيمي
5: هاي حبيبني
6: جنك بجنة عيبي مع أحلى
7: هلا
3: جاب
7: راح نخبرك
8: وانا فرحانه زيدا اني انت وحبيبتي زين طول عن حالك عشان هيك ما
9: تسالنا اسئله بحب اغلبها اليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
10: اكثر بعشق
11: مش سوي اذا تيجي الراس تونس
1: شفت عمل كله شو بتقول
12: بدي اقول اسم الله
3: عم تقلب
13: أجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
14: مبسوط إني أنا أكون بمجمع يعني كلها مش بحبهم
3: هي بالمرصاد ناطرة على الحفرة بدك تنقي كلب مش عشيلة مش شكلك

0: صانع عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بقدم مرخو
0: لو غطن عيني ومشي
1: بيتية استثنائية الأحد 26
0: نقر يرحظي زمي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى بنام
0: أيدا
1: تمعل بطفكرين بافل
0: وكل

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحط يعني خطوات سريعة، وأي مشروع بتنه بدي إياها تكون ملي من دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون من ممتاز، فهمنا؟ الواحد 10,000 يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيقدم بحث إيسا مساوي المنتظر 3-28 موز بيورانت أنت نقش من أعياد وبيبقى لبنان
1: حبك متل يروح
0: تباع البطاقة وعتك بوكس أوفيس

0: اي فكر ده
1: يا زلمه هالقد شو ما عليك هل
2: عن جد ما بدها هالبيض خشيه ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد

0: شكوى من
1: انا الشكا تفو بلي

0: يعني ليه بعملوا لك هلاجة؟
1: لأنه نحن في بعض، نحن تيمنا، في ناس هون إلى معي أكثر من 8 سنين و6 سنين، فقدنا كتير. صح؟
2: صح!
1: وحقلهم كلمة هني بيعرفوها كتير منيح. شفت كيف حدبوا الفين يشتغلوا مع أي حدا مثلا حسن أتصال يرسلون.
0: شو بتقول اليوم لكل الشباب يلي حضروا لك المفاجأة بيمدحوا عليك أخر على ورني شوي شو لول هيدا النهار؟
1: أول شيء دايما الشباب اللي عندي أنا والصبايا دايما بيقصروا، دايما ما بيقصروا، بس مرة كانت شوي هيك مفاجأة مفاجأة كتير حلوة بحكي شيء. الشيء الحلو هيك وبحبهم من قلبي عن جدبهم، يعني نحن بنقعد مع بعضنا يوميا اكثر من 10 ساعة من اكثر ما نشوف لينا اما بنشوف اخواننا بيننا، شيء طبيعي يكون في عليه حب بقلبك.
0: شو رح
1: هلا بدي قرر هلا قرر بعدني مطوش فتت صدمه كي كانت دي كان بون كثير وثانك لك الان واي لاف يو
0: يعني دائما شو اوفزوي
1: سوليد
0: هلو اليوم نهار بوم لا لا دبل
1: صح

0: مبسوط لأنه صار يعني عمري صار رقم مميز قريب، فهيدا الرقم بحسه مميز، بحسس أنه في كتير تفاؤل كتير بهيدا العمر لأنه بيقولوا أجمل عمر من القريبين.
1: توصل وتحقق شيء تمنيته أنت شو بتشوك شو بت...
0: ناس تمنيت حلمت بكتير قصص صارت معي بحياتي على الناحية العملية ولا على الناحية العاطفية ولا على أي ناحية. أنا كل شيء قريب، بس مع أنه أنا حققت كل شيء بديه لا، بعدني مستقر، في كتير بلان لقدام، في كتير أمور بعد، في كتير بزنس بده ينعمل وكله جاهز واندر كنترول، بس نحن ناس بس ريب وضع بلبنان لحتى يسألهم كتير. ما في أنا حدود، عندي ليمت معين بالأحلام أبدا. البلان جاي إني اختي تشعر مع أهم دكتور بالشرق الأوسط.
1: قصيت الكيك شو تمني؟
0: مش تمنت لانه نحن جماعه تعبنا، انا كثير بدنا نعيش بسلام وبدنا هالعرجة عبيد. هاي شو بدك تتمنى افضل من هيك تمني صراحه؟
1: قلت مع اهم بجبرتي الوطن العربي وبل مين بعد وحابب انك تعطي هيك نظره عباس؟
0: يعني هلا انا على صيد الوطن العربي صرت شاغل كل العالم خير وبركه، بس ما شغلت دوحشت الكوري. انا من معكم انتم اغاني يمكن وائل من اول الفنانين اللبنانيين يلي الموضه، وكان كثير كان عبر الكليبات او عبر اي وسيله تانية، لانه وقت ما كان وائل يعمل يفاجئ العالم لما اول شعره لما قصر كثير شعره كثير ناس حب اعمل شيء نيو لوك لوائل لانه بالبلو وله زمان ما عمل شيء بومينج.

0: الزعل.
1: الفنانين صار لك فترة غير معه وحاب ترجع تغير له اللوك تبعه، بتشوف انه الوقت
2: له. هلأ عادة أنا بيتعاملوا معنا وبيشتغلوا معنا، ما بحس هذا انه ما بقى رجع، لانه ما في يفوت بيعهم، ما بعتقد ما في جاب مره بسوليدير وما رجع عاده، فنحن دائما ابديت مع شيء
1: مر بحب يعرف تعامل تقنعهم يغيروا اللوك تبعهم شيء ما ابدا.
2: لا بنقدر انه تغير لوك للفنان، لانه هو بيكون بنظره بعقله خلص معود على معين، معود على معين.
1: بس انا
2: حتى لو الجمهور، لو الجمهور اليوم كمان بالنسبه للفنانين الجديد ما في كثير انت تفكر انه انا عبد الحليم ولا فريد الاطرش، خلص خلصنا من هيداك. اليوم في كثير قصص جديده، كثير سايلنت، ضروري نروح للاكستريم، بس ما فيك تكون بورينج، ما فيك تكون حدا ممل بشعرك. مثل ما بتهلبسك لازم تهتم بشكلك، بشعرك، بدقنك، يمكن انت ما بتفعل.

0: مرايه، بس انا كهير ستايلست كيد ممكن اقدم لك بدكم. هلا ابدا
1: ليبي فاضي بعده عم يوجعني.
2: اللي بيتابعك على السوشيال بيشوف انك بتطلع وبتحضر، يعني ما خير ما بتطلع وبتجمع. مين الاشخاص اللي بيستفشوا الميديا اللي كنت تطلع وتحكي عنهم؟
0: صراحة أنا حدا بيستفزني هيدا عن جد واقع، مش عم نحاول نكون إنه ما حدا بيستفزني، لأنه أحسن احترامي لكل العالم وبكل وضع كتير بعيد عن نمبر ون فري. أنا كتير بكون عميلي لحالي وتنافسوا على النمبر ون، ما عندي مشكلة. أنا كتير مثل سبق الخيل،
2: ما بتبش غرور ثقة
0: غرور. اليوم أنا من بعد تعقلي بلبنان بتسبع تعب 9 سنين من بعد اشتغل يوحى عربي الحل عربي يلي اشتغل لبرعينين بأشغل أسر عدد وعدد أعلى وأكبر، يعني كل من كبر عدد وأكبر عدد، يعني ما بحب العلاج كمية فنانين بنفس محل وكمية مشاهير، كان مشاهير كمية فنانين ومسلين وبيكتوكرز وبلوغرز.
2: اشتغلت ببرامج، اشتغلت بإنتاج،
0: اشتغلت شاهد أوردز، منشتغل منشتغل مسلسلات كل فيلم صباح، كتير شركة تانية حتى ما انساهم. شاهد قل اليوم لما انه استغفر الله من كلمة انا، بس ما بحق له الواحد، لا انا اجنبي وانه انا اليوم من بعد اللقب انا النمبر
2: تكلم.
0: ما حدا بيني فعليا، ما حس حدا بينافسني، بحبهم كلهم ونحن رفقاء في احبائي، وفي ناس معجب بشغلها حدا بينافسني وما بنافس حدا.
1: اوبي على الخير ناوي نسألك صوح نسؤيد
2: نزعك
0: ليه؟
2: انه عيد ميلادك ما عزمتني على عرسك، ومبروك على كل حال.
0: ثانك يو. على عملك قرار القرار جاء فجأة و هو هي على وهي مسحة، هاي هلا حيجي يوم من الايام وحنتجوز. هي حنا عم نعمل عريس بقلب سوليدير صالون، بيعمل العريس بقلب سوليدير صالون، فطلعت هيدي الفكرة هيك. حبيت ماركتينج قبل ما انزل الفيديو هلا يستبلوا
2: عملت بلبك كله عم ببارك لك، فنان ما بارك لك
0: صح كله عم بس انا اي حد ببارك لي اعمل لي او عم دغري حتى نكون صريحين مع العالم بضل
2: بارك لك وحبتك. هي هالمحبه الصادقه بينك وبين اي حدا بتشتغل.
0: الحمد لله هي الله وهالقد العالم بتحبك الفن المهير، ما نحن بدنا نشتغل هون. بس هيدا موضوع الزواج انا اكتحريته لحا
2: 40
0: هلا 40 من جديدة.
2: شو بتعطي نصيحة لكل الشباب اللي اشتغلوا عندك بالسالون؟
0: نصيحة شباب وصباح، تعبعكم بشبابكم، بعدكم بأول عمركم، عرقوا فيقوا بكير، لأنه هاي فرصتكم أنتوا لحتى طلوا بعد فرصة حقيقية. اليوم اللي اشتغل هون هو يسألوا كتير أنه أنت تتطور، وفرصة أنه أنت تصير مكاني لمصلحة مهنة تحديدا. اليوم كل فترة في حد بده يبدع، كل فترة بده ينجم حد هير ستايلست جديد. فأنا بنصح

0: تيم لانه اللي بده ينجم يكون ابسل انا شوفهم من التيم اللي طلع من عندي شورا واشكر
1: لمشاهدة التقرير وكافة تقارير زر غني على يوتيوب.

مهرجان بيروت قدم نجمة اي ما بتنساش موز واتسنا كونوا معنا مهرجان بيروت وبيقالي تبقى روح تيكس اوفر

0: وحشاني كثير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: روسي يلا اشتقت لك انا بحب الشكل.
3: لك لك لا الالوان الزاهيه الفاهيه انا عيد فرح بيون كنت حلبه.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
5: بدك
4: شفتك انا
5: هلا هلا رح نخبرك.
1: مسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا
1: حبيب
5: حبيبي الا زم بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو مش
7: بحب شابي اليس دائما في عنا طول الضيعة.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
9: وانا بعشق صوت الوسوم.
1: انت اذا سميت شو بتقول؟
10: عم تكذب عم تكذب.
11: تطور يعني ملحوظ.
12: مبسوط اني انا اكون مجموعه يعني
13: عراقي بدقيتك ومش عشوائي انا شايفتك.

مهرجان أعياد بيروت بأد الأخص بشبه استثنائية 18 تموز بيوان يسنقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت يبقى وبيبقى لبنان بطاقة في كافة فروع كتبوكس أوفيس بعدك طمبالي وغيالباً

0: Holidays, Geese Orchestra, Live One, Unforgettable on 20th July at Ugliest. For a magical live concert filled with music, emotional pride. Book your tickets now at Ticketmaster. Live July 20th.
1: عيب الشوم
2: اللي
1: واحد
2: هيدك
1: تركتك من زمان
3: ما
2: بدها
3: هالقد ايه عم تتخانقوا مش قصتي يعني ما بحبك يا بول
4: العالم اللي بيلاقوا الحريه بين اثرتين سيبي موديلك والوانك
5: صرت تقلي على الفرن
3: بتقصتي حياتي ما قالتك المره
4: والله
5: ما تسمعوني خليها تقول حقك رولا شاميه ببرنامج والعاني على اذاعه اغاني

0: فكرني بقى هو ده. عن جد ما بدها الان اعصاب جابك مشد
1: سلم ما بدها الان
0: عن جد

0: الشيخ عن جمدا وفي حكياتك قدر ذاتك وعدتك جد بدك.
1: شكوى من مين؟
2: انا شكاك احتفلوا بلاقي
3: ما بدك.

0: شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمله خلط فوق العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو عليت ترجع بتروح على جروب العائلة لا ها ها ها
1: حرب عاد وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 مباعة حول العالم بيرجع جون

0: أشقى لعد بيروت سنة الثالثة على التولي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة قلت له جان أشقر عريا سجل 25 سجل وبلش يفت هيدا السجل اسامي العالم هيدا السيتي ردي قرد وف اللي وطبق.
0: نهار 22 تموز واجهة أنطن أشقر تباع البطاقات في تكس تايل من الدواصل أشقر.
2: أوت أسوية الحياة بتا محل بعيد طب قلب أو حنين أكبر حار سنين تقتل قد ما اشتقت يمكن أكبر. وهلأ رجع لكم بعد جولاي وصلت ببيوت لنعيلي فيها أحياس فرق ميلي وكفة رجع كل الذكريات أنا دارين حتشيتك.

0: مالي وحشة وحشة.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروسك انا
3: لا الوان زاهي في الوان العيد اللي في عيونه المحبة بقلبه.
4: هذا حبيب ابني عشان هيك
5: بيزن احلى
6: بيزن. هلا اذا ازرك
7: بس وانا فرحان دني حبيبي
6: الا زمان ما بربس
8: الاعلاميين
6: شو بيعمل
8: ما
6: هو
8: عن
6: حاله. انا بحب
9: شغله سنيده عندها الضيعه غير الفنان اللي بلعبه
10: انا صوت وشخصيه
7: اذا
10: تجراس
7: تونس كل
11: ما
1: كل ما انت جميل شو بتقول
10: بدي اقول اسم الله
6: عم تكذب
12: فاني لا تطور ما شاء الله يعني حوز
10: نكون بهي المكله نجوم بحب
13: هي بالمرصاد كنحرف عرف كده كتك ومش شايفتها كيف صاليت
14: اول مره لا تي في اجمل في كليب احلى بشريك اغاني فيتنام مع وسبت الساعه 7 المساء

0: الزمن طيب غير القوي موموحي يلي بالك الحلم البصر زمن الطين ده وهيدا عصر مقصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شبه
1: زمن

0: ملك عجوب. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عجوب يشطر القلب كليلي الجربة وطر انتسا كون مهرجان أعياد بيروت بيبقى أنا رح لعب تبقى كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يعني انا اصور
2: لان قصتك شيخ الشباب
3: هذا اتهام حلو، هذا اتهام انا اقبل اتهام
4: اللي انت
3: لا

0: نحن فيروز للشعب بزنا هيدي الست الأول بعمرة
1: السياسة نزاقوا ابن صورة دايمة
2: عشانها دي فيها حاجات أكتر زي ما أول نظرة حاجة كده بتخطفها هو ده الكراش.

0: كنت فاكرين عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: احنا يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياة ربنا.
2: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
2: ايوه كده.
3: نجم نجم نجم. خلاص ما
5: اسمعوا منيح. الضيصل لازم يحكي يا ابتسامة عريضة خدوا سرعة وأي مشكلة بس بتحلوها لأنه راحت مش موضوع. نظافة الأوتيل بدها تملي مني أعظم. جودة الأكل مش مفروض تكون أقل من مز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا.

مهرجان يقدم إبراهيم معروف في أبي كلاج الجثة بس كلاج فوليو إبراهيم معروف وفرقة 25 تموز في هات أنطليوس راجية ديت لا تنسى ما بين الموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كفو أكثر.

0: غالي وحش
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: لك مش وشك
3: لك لا فاهي الفاهي الوان العيد
4: كنت لمحبي
5: حبيبي ابني
4: بجنن
5: صرت شفتك انا
4: هلا اذا
3: جاب
4: شيء ما راح اخبرك
6: السعوديه
4: زمان ما
7: ما هو عن حاله مش هيك ما تسالنا اسئله
4: انا بتبقي انه هي كانت الضيعه
3: من
5: بشر صوت النسيت
1: انت عايز تعمل كل
5: فيديو اسم الله
4: اجواء جميله
5: وصوت المجاني كلها
3: هي مرصدنا على الحرف عرف كيف بدي كلمات لانه شايفتك

0: الحلوة حلو ناس تختار يكونوا معك فيها خلت في حياتك عشان يفضل كل يوم
1: كل أحلى أحلى
2: وي

0: نجم وسط واغنية جديدة ومن أحلى اليوم نحن عندك اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: تطور بس
1: كثير مبسوط أنا بصور، بس كل ما لقي اللوكيشن بتساعد أصور فيها الله راد هو افتتح بل، بس هلأ كمان رح يكون في افتتاح بار فبيشارد أنه بيه وهيدا الشارع بزي حلو بيذكر طفولة سوبلت، فإن شاء الله رح ناخد أشياء حلوة.
0: شوف محبة الناس، يعني الناس ريتة رايحة وكل بسلم على المبطي شوية حياة إذا بدنا نقول من بعد هالأيام الصعبة شو ومن
1: عيشنا نحن كلبتين. يعني الكب كله يعني مش بس أنه أنا من أروف يعني أهل أحلي كله نشوف اللي فيه مع الكل كيف إذا عم نعمل يفرجي شيء زفات ليه كبيرة، ومثل ما قلت الظروف كتير صعبة فرع لهم كيف عم تصور هلأ، وهلأ نحن ناطرين الوقت المناسب نية إن شاء الله. رويت أنا ميل وبعتقد هاي من الحقيقية واحد يلي كامل ضمن فنة مثل بكل الاشياء اللي عم نعملها هي تنفرجي صوره لبنان الحقيقيه ان شاء الله.
0: عم نحكي غنيه انا اكثر عن تفاصيلها.
1: غنيه كثير جيده، مش بس انه هي جيده كغنيه جيده بالستايل تبعها، ما لاقوني اللي عم يشارك من البطوله كيف غنيه كمان كثير جديده نبيل هيك النجاح اللي نحن
0: عطيره. خبرتني كل التفاصيل بس ما قلت لي العنوان.
1: لعن قصه شعرك يعني هي هيك قصه دير تعمل فبدور احداث عنه السواه وانا نبيل المخط الشعر. انا جاي من عمر 82 سنه.
0: حلو
1: رح اقولك
0: الماضي هتعملك بالاعصاب ولا هتعملك بالقلب يعني
1: في احلى من لك في احلى على شو بيقولوا كثير صار معنا بالاعصاب وصار معنا بالقلب، بس طبيعي انه بيعمل لي القلب ولا في احلى منه هو هيك لازم.
0: وبنتك الصغيره مريت
1: طلبوا ان يكون في بالسنه ثلاثه، ضلت انا يعني بقرار من مريشه.
2: وين الضحكه؟ اوكي بوسيلا بابا بوسيلا بابا يلا غنيها
0: الشعرات الحلوين كيف بدك تضبطنا شعرها بس
1: تكبر وتسال ليش حطيت ده. بحبها وحبت بينه ما بدنا السوشيال ابني عمره ناجنيرو يوم بفوت بلاقي شو منزل على تيك توك كنت جرب امحيله مثلا بوستات بقول له هيدا مش الار مهن لحاله يعني ما من احنا من 10 سنين ومن 10 سنين اللي بدنا فوره اكونتهم اللي هي شنت يعني تعرف شو قصدي ايش حطيتها بريك انا جيب صور ناجي مصوره معي

0: يعني ليش حط فيلم حبتي
1: على مريم زي
0: كده
1: الدليل كله
0: ايه كانت نطيره من نطره يعني صراحه الحمد لله
1: ماشي كده بنشتغل والحفلات وبتطلع مسؤوليات كمان وقت
0: وقت اكيد هلا حمد تكون نكتب لسخريه المصري بيقولوا القدر او الاشياء اللي بلبنان من عائله من الشغل مش بس بالدومين الفني عجلات اكيد واحد لما يقرر يكون فني ويقرر يتجوز يعمل عائله بيعملوا في مس كبيره وفي وقت وفي تضحيه بده يعطيها لل لما يتجوز ولا اكيد مرقنا بك وبط يعني ما في هيدا الشخر كملنا يعني ومبسوط بهيدا الشيء انا كثير
1: افضلك فوق راسك بيقولوا بس جو في واحد طويل ما بيروح عليه على شغله بصير في شويه هيك بس في الوقت اللي قضيه بالبيت عائله شو صار بينك وبين مرتك
0: صار في مشاكل كثير بس بلاطسي يعني مش هيك شيء يومي بقى بس بدك طبيعي انا تقرب اكتر ومشاكل بلا طعم هي المشكله اذا واحد بده يبعد ما مشكله بدا يقعد اشياء يومي والهيكل سخي بتكون في اشياء اكبر من هيك حبينا قطعنا الاشياء الكبيره
1: مع سعيد اخر يروح معك على الاغاني والموسيقى فنانين عم يرجعوا يجددوا ويعمل لاغاني على ستيل تجدد اغاني ونزلهم
0: كويس هلا بنقرب يعني نعمل مدلي اغاني بالمقرأ سجلهم ونزلهم كاغاني لالي وخاصه في اشياء بتلعبوا فيك شيء حلو ترجعات في كثير يمكن من 10 وانا بلشت او 12 سنه ما كان في لا تيك توك ولا في هالمواقع تبعك فهل ممكن نرجع
1: نشوف يعني عم نشوف كذا اغاني
0: عم نشوف يعني هلا انا في ترند على تيك توك رح تعمل بالاعصاب اللي هي اولا المطلع بتذوبني بلمستها ما افتح لانه ما شاء الله في فتره درجه قالوا قدرت عن السياني ونقعد سطة بحفل نزلها فحلوة كمان أنا أرجع بمثل طوال تكون بيسدو إن شاء الله
1: بسيرتك الفنية الطويلة والناس بتشوف ناجي الفنان ناجح ناجي يلي دايما على المس بيعرف خير ناجي كسل بكيف دايما ناجح دايما بيطلع ناس بتحبه ندمت ان اخذت مسيرتي يعني قرار
0: كان في قرار مفصلي بحياتي اني كنا نسميها تلل لانه نحن نرجع نسأل باسم رجاني راس والحفلة الكبيرة نحن هلا عم نشوف انه اكبر الفنانين بيعملوا بالليل الليل الليلية تغير عم تصير اكبر بس عالم اكثر لانه هلا العالم ما بقى دارجة يمكن على شوكي وسكينة ومرسمين وهيك ترى الملاهي الليلية كيف نقل حالات يعني بكم
1: وكده أخذ بأحدى من
0: بكذا بكذا بكذا محل بكذا محل عم تقول أنه هيدا تاند صار يعني أكبر الفئة موجودين بهذا المحلات شيل هالمحلات ما في حفلات

0: عرفت شو ولكن كنت انا قادر عليه ما ناجي بيغني بالملاهي الليلي يلا عم بفلوع منه بالملاهي يا ما حدا بلق التعشي عرفت شو قصدي الكل غن بين ما دي غنى سبع وقت بيغني سبع مرة كل بالشهر مرة أو الكل عم يغني عرفت شو ما حدا ينتقي حدا
1: بس نية ويكون انت حسنية بدأ تنجح بكسر الأرض وانه ما ندقي اللي انت كنت متوقعها كيف تفلقيه بين حالك شو بتقول لك؟
0: هيك عطول أقول الأعمال بعمر مال مربع اسمه الموجود النجاح اللي أنا إن شاء الله يكون هالحجم مش قد حافظ لأنه كتير صعبة كتير صعبة تحافظ على الشيء على نجاح معته كتير صعبة يعني اللي بدنا بعد شو بلزم غنت زينة كمان أنه عطول بقول تعمل عمل حلو أوقات ما بيضرب فأعمال معين بعالم معين يعني الأعمال حدا كتر خير الله عم تعمل أهم الملحنين والشعراء بلبنان ويشرفني يعني هيدا الشيء مع أهم الخريجين ما في حدا يقول لي هيدا شو عامي بيقرب بيقول أنه حلوة بس يضرب هيدا شيء بيعزيني بيبسطني ويمكن بعد شيء سنتين مثل ما كنا عم نحكي على غير أغاني ولا أغاني عادي بس أنه كن يوصلوا أنت مهم تعمل شيء مرتب جيبها يعني مشعله يعني بهيدي الغنية شعرك ليدي شيء بنفس الوقت هو أنه شيء مهضوم وهيك بس لما غنيتها غنيت على ستيلي أنا كيف بغني فهيدا أكبر تعزيل لأنه أنا ولا مرة بعمل عمل إلا بيجي ثاني أمن كل الكامل دون الفن بيقولوا أنه مرتب كتر خير الله أنا بفتخرش أنا حتى لما غني في النوادي الليلي بيقولوا ناجي من الربيان اللي حلا يعني مش بين هيدا شيء لأنه هارج الطبع يعني عرفت شو
1: جمعك على سؤال بدك تكتب كليبات بدنا نشوفها
0: مرتي مرتي معطول موجودنا لك إن شاء الله بلك لي والله لأنه عطول هي ولا مرة طالبي أنا إن شاء الله طالب لك جاي
1: أنا بخوال تعامل ناجي ستا خبرني شوي
2: شو بدي خبرك ناجي بعقيد الغنية كتير بقيته وبصحة كتير محمس انها تنزل عن جد فيها شيء كتير جديد وكتير مهضوم ومين ما يسمعها او يحضر الميوزيك فيديو عن جد رح يبتسم وضحك
1: خبرني عن هيدا التعامل كيف صار ناجي اتصل فيك لك بدي خبر هدول الناس بتعرفها
2: هلا انا يعني دايما طوع ناجي سنين وهلا بشون ليه بيحب وش احب شو بدي خبرك بعد
1: بس في مسؤوليه يعني موادين عليه عندي اللي هو صار له استعمال اليوم غير شوي عندك عن هيدي المسؤوليه اللي قدرت تحملها بدك تكفي ناجي اللي اوريدي حقه ناجي بالاغاني اللي قدمها سبقا
2: راح يشتغل عنده ريبر كثير كبير وبتحلو مع سامي بحبهم من قلبي يعني مثل هشام بولوس منير بوصاف سليم دافي كتار مسؤوليه اكيد مسؤوليه مع ناجي ومع الكل دائما اني اقدم شيء حلو واحلى من قبل اكيد
1: على سعيد
2: مش احلى من قبل قصدي احلى من اغانيوني على حالي انا
1: اكيد عندك من الجي اوريدي حاطط في 2 اخذوا من عندك اعمال لتبصر قريبا شو بتخبرنا
2: شيء حلو

0: ناي فير كارول جاف كلهم حلوين عن جد كلهم حاطط فيهم 10/10
1: ما كان معروف حتى مش بس بالوصل الفنانين شو عارف حنين حتى الناس صارت تعرف بالكوره وبتحب تتابع اخبار بتحب اعمال قد ايه هيدا الشيء هيك بيعطي حافز قد ما الفيلم
0: انا بحس في شيء انه انا يعني انا نجحت باول نيه ناش عمري هلا عمري 2 و هي شمر 24 هيك موسيقى اذا بدك عملت هيك جو حلو على وفن ولا انت دار كفه هيك اخر يوم من حياتي يعني انا الشغل بحبه
1: على نمط موسيقي معين حسب نمط الكلاسيك النمط هيك في الحب بيجت نبيه
0: انا بتسمع التك تبعي هو انا موجوده يا بتناجي ما خاصه بشيء انا عامله قبل بتسمع فور اكزامبل انا عامل 4 يعني بتسمعون ولا وحده بتسمع الثانيه بس كلهم مبين انه انا عامل هيدا الهدف اكيد
1: من بصحي اعملك لمين تلجا وين بتروح انت بتكتب
0: الموسيقى بالنهار ما بحب بالنهار بالليل على رواق بستوحي بدك اشي حياتي رأي خيال مخلوطين ببعض
1: قصة عايشة قصص عايشة
0: كمان لا في قصص عايشة قصص مش صغير عايشة اللي قلت عنا بس ماني عايشة عرفت؟
1: ايها
0: الاهل عايشة اكيد اهل لانه خلص اذا عايشة في شي دغري تتقوله كتير يعني تطلع
2: مشاهد هذا التقرير من نيوز روم زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: مهرجان أعياد بأدي جمال مران خوري.
1: لو مطن عيني ومشي
0: بليلة استثنائية الأحد 6 وطنجاز نقاش
1: ويتبسم لي
0: معنا جين أعياد وبيئة لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل عام بلاد إبا ولا بالك من
2: أوقات مثل لبعيد لنرب قلب أقوى وحنين أكبر. صراحة بعرف كيف مرقوا هالسنة، اشتقت لكم قد ما اشتقت ويمتر رجعت لكم. بقرب موعدنا سوا ببيروت تيار نايلي في حسيت وفرح وغنى، لا وحدة بتفرج كل الذكريات. أنا دكتور

0: you, my friend. This guy.
1: بصراحة عيدي أول مرة يا بيروت بقدم نجمة عبير نعمة.

0: سهت ملك على عرشه.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
0: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
1: بليل الجمعة 24 ترفو 12
0: لك وين
1: أنا مهرجان أعياد بيبدا
0: نرجع
1: وبيطق في كافو تي بوت أوف
0: يا زيوت.
1: مهرجان أعياد بيروت بأد الأخرس
2: وانا عد سنة
1: بجري سنية من تموز وور فرونت أنت
2: خيالة يا بلدها.
1: مهرجان أعياد بيبقى لبنان تبع في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك توم بالي وبخيبا
3: شو بك انت وياه عم مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني بحبك يا هبول
4: فهم اللي بيلاقوا الحين شرتير بيلك وعينك
5: صرت مرة على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حي قالت ماما
4: طلع
6: وين ما كنتوا
7: ولا شمية ببرنامج ولني على إذاعة غني أغاني
8: خليها تولع أخذ ورد وخلي
9: الحلقة والعادة الحلقة والعادة.
10: غالي وحشات كثير وحشات
11: وحشت الدنيا
12: فروسي الله شقت لك انا بحبك
13: الازفه هي العيد راح بعك المحبه بقلبك
14: حبيبي هناك بلازم حصلت شوف انا
15: هلا اذا
16: جيب
15: هلا راح نخبك
17: المرح السعودية
18: وين راح زيد الوحده
15: الزمان ما بربر
17: طيب الحديث
19: ما تسالنا اسئله
20: شغلة دايما أنت أصول بنت الضيق
21: أكثر الفنانين القريب لقلبه
22: وأنا بشق صص وشخصية
23: إذا شفتها بدي أقول بسم الله
24: عم تكذب
25: جمور ما شاء الله يعني موز
26: مبسوط إني أنا أكون بهي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
27: هي بالمرصاد ناطرتك على الحف عرف كيف بدأ يكلم مش عجل فتكي فاليان

نجم أعيب بيقدم تسكيب بموعد سوداتا 28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايش أحلى سنين عمضة بالعين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبلبنان. حب بيروت باع في كافة فاتينج بوكس أوفر.

0: presents Imanukyan and his orchestra live for an unforgettable 20th Waterfili Naash. A mantle filled with music, emotion, and Lebanese pride. Now at ticketing box office. Imanukyan live, July 20th.
1: أوقات أسوأ الحياة بدنا محل لنرجع بقلب أقوى وحين أكبر. بصراحة ما بعرف مرق 12 سنة اشتقت لكم. متوت من أكثر وهلا رجعت بأربع بدنا ببيروت ليلة فيها إحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

عبر لايف ميكس مع أجمل اليوكيبس وأحلى الأغاني. رح تبيك أجواء حلوة على أغاني تي في كلوسبت الساعة 7 صباحا.

0: هاي تفكير الدنيا هورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقاتلين
2: عن جد ما بدها، هدي أعصابك رخي جيابك ما بدش
3: بلا ما بدها الآن
2: عن جد ما بدها هالآن وفر حكيك قد ذات ايه يلا هدي صابك رخي ما بدها الآن وفر حكيك قد ذات ايه يلا كل ما هدني عملي مع أصحابك مع أهلك تجي تزعلوا مني.

0: عن جد ما بدا الأد وفك يا جد عن جد ما بدا الأد
1: في شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت تبلو
3: أي ما بدا الأد.

0: اللي بينبعت على جروب العائلة بتعمل له خلتكم فورورد على جروب الصغير وبتكتب معقولة قالت تروح لعدلة ها ها ها ها ها يا حربية
1: بعولة عصدت وقتها من سرع ألف طمو باعوا العام بيرجع جون أشقر لأعود للسنة التالتة تتكيد فينا نحكي
2: بدي جدد بسمات على حمال جون أشقر عادي 29 سوى أول شيء جاب السجل لح
3: قام العالم أوكي وقلت له هي دي ستة أوريدي متوفاية شطبق
1: نهار الأربعاء 20 تموز جيت أنت الياس النقاش البحرية تو بطاقة تنفس استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون

هاي الور وفيديو هلا مشاء صور لان وجنازات سلامكم وصلني كتير منهم وما قدرت نضلك، بس العدد الكبير بخلينا نتفائل بكرة. هاي دعوة لنعيش الحياة نحقق أحلام. قررنا تكون لحظة ميوزك فيديو تضل من الحياة معنا.

منيح. الضيف لما يعني قامي عريضة ساعة وأي مشكلة بتصير بتكون تحوها بنورات وموني قتال بدي يكون كاملة ومن دون أي أعذار، وجودة الأكل بتكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ كل هذا عشر له لسه. يلا يلا يلا.

0: غالي وحشاك كروه
1: وحداد الدنيا
2: سي يلا اشتقت انا
3: لك لك لك زاهي الفحبه حبيبي قلبه
4: ده حبيبي عشان هيك بتغزل شوي
5: حبيبي ما احلى
4: بسط شفتك انا
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
7: إلا زينة بربر
8: بيشيروا عن حالك مش هيك ما تسألنا أسئلة
9: أغلب إلي سي ريما في عندي مطول بالضيع
10: رغبة الفنانين ريبة
11: ناشر صوت الوسوف تخت الوسوف
12: إذا ترى
13: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
14: بدي أقول اسم الله
15: عم تكذب عم تكذب
16: وقع من التطور ما شاء الله يعني
17: الهو مبسوط أكون بهي المجموعة يعني كلها بحبوا
18: هي بالمرصاد نطرتها على الحرف عرفت بدك تنقي كلمتها مش عشوائي إنه شايفتك يطلع

0: نفس مع رجع بشكل جديد لبني
1: وبتحب جالن الأسد دلوقتي في البيت

0: واحدة زيك.
1: Thank you.

0: محسوبه يعني الف يوم مبروك على نجاح المسلسل الاول. عايز اعرف احلى مبروك اتقال بالذات طبعا نش بيه اسمه الرئيس زي ما عامل ايه عن نجاحه.
1: ياسمين كلمتني بس انا جت مع اول 6 حلقات كل شويه تبص لي هات اللي بعدها هات اللي بعدها بقى كده هي وانا كنت ما انه عجبه الحمد لله. بس يعني دينا ياسمين كتير قوي قوي قوي في الصناعه رايهم يهمني بس جمال حبسه بيه وكده. ف يعني لما زملائك يبقوا شايفين اللي بتاعها بتحس باحساس جميل ان انتوا كلكم في صناعه واحده كلكم قلبكم على بعض وعايزين ان كل حد فيك جا.
0: كانت احلى مرجعة عليك فاكراها او مفاجأة؟
1: لا مش هقول اسم كان برضو كله قولي قوي من اول جروب على الفانس بتوعي من سنة لغاية الناس في صناعة اهلي لغاية صحابي لغاية ناس في الشارع مفيش حاجة بالنسبة لي اغلى من حاجة كلهم حاجات فرق لي قوي.
2: خلص دي طلعت
0: تمثيل
1: دراسة بتاعت سبا مجرد. هنا انت مختلفة حتى مرة مختلفة طلع فعلا زي ما هو وصفك هادية بتاخدي بالك من الحوادث. انت حاسة ان الهام فرق عن كل التانية بالذات سبا؟ لا بس ان انا كل شخص يعني طموحي يعني يا رب ابقى شايفة نفسي صح يمكن انا يعني شايفة نفسي معرفش بس احسن بحيث انا بحس ان انا بحاول باصرار انا كل كاركتر بعملها بتتمنى عن الكاركتر التانية او كجمسبية او موعا او السياق الدرامي بقى مختلف تماما بحبش اكرر نفسي خالص. وبالنسبة لي الاحسن ان انا اعمل مغامرة الناس ايه ده حابين ده بكرر نفسي ما بحبش اكرر نفسي انا ده اللي ده اكتر حاجه ممكن تاسسني احباط لان انا بحس بنفسي جامد الصراحه.
3: طب في الماضي وانت اتجوز
4: مبسوط ايه
3: رايك؟ مش عارف هوسي
4: هتتجوز ولا هتنين؟
0: ابنك في المسلسل شريف خطير والناس كلها خطير عايز اسالك عن عمار المسلسل
1: ما اتفرجش والله ما اتفرجش.
0: انت عمار من صغره برضه صاحبته أيوة. انت وسليم ولا
1: لا.
0: انت
1: امه مختلفه تماما؟ لا انا صاحبه جدا وانا بكلم عنه وهو قد كده كان راجل. بحس ان الحاجات دي بتفرق لما انت الطفل بتربيه على انك تسمع كلام اسمعه بجد ايه مفردات بتبقى

0: عبير من لمده كتير قوي بتحمس بكلمات ابسط. فانا من هو صغير بكلم معاه على انه انسان ضجما، لانه بيخليه يحس ان هو محترم وان وجهه نظره مسموعه، وبيبتدي يعرف يعبر نفسه لما يكبر، وما بتبقى سكريز ليها علاقه غير مسموع، زي مثلا الدكتور مع اهله في المسلسل.
1: والله العظيم عارف رقمي، والله عارف رقمي.
2: لا، ما كنت بعتلك لك المكان اللي انا فيه على الواتس، ولا قربت ولا بقيت فين؟
1: انا مش عارف انا فين، انا الحقيقه مش عارف.
3: كده لاي محاضره في فكره ان هي بتعمل اكتر من حاسه تعبانه، اعتقد هي حاسه تعبانه الاول عشان تعرف تقبلها.
0: الاله دي كل حد اولا بيحس فيها غير في جسمه يفحص ده متوفر لاي حد بغض النظر حالته الماديه ايه، وفي نفس الوقت هو اكتشف والمرض اتشخص انه يهتم نفسه اول. بس انت لو ما حطيتش نفسك وانت مش هتعرف تاخد بالك من حد بشكل حقيقي. يعني انا مؤمنه بده بعد جمنان، يعني ما عملت ان انا والناس اولوياتي، لما ابتديت بال من نفسي بقيت اشو اب وحيحبهم احسن بالنسبه لهم. يعني انا فرقت لهم بشكل احسن. لما تمت
3: مشكورك.
0: شكرا.
3: الاوردر
0: اكيد هتفرج فين بقى مش عارفه، لانه طب البدوي يعني ناقص خيط
3: صح. مدركه فكره.
0: ايوه طبعا طبعا لا مدركه، وعارفين المجموعه وكل الحاجات، وعارفين الماتش اللي هيتم. اسئله صعبه بس منين بمنتخب النشاب، ربنا يوفقهم ويوفق منكم كلنا.
4: لمشاهدة هذا التقرير كافة تقارير نيوزروم، زور أغاني يوتيوب.
5: مهرجان قدت أنو العالمي برام ألوف في قدير أب كيلانج Trumpets of Michelange Volume. إبراهيم معلوف ورقته القيس في واجهة أنطليوس البحرية، أنيسة مليئة ثقة وفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوك. مهرجان عيروت بيقدم ليلة شبابية استثنائية منتوز بواتت أميز نقل. كونوا مع من أياد بيروت ببا وببقى لبنان. تباع لطفي كافة فروع تيكس أوفيس.

0: من أعياره بأدب في الشارع
1: مطن عينيك
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بوترفلت أنتلياس نقاش ومنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان كافة فروع كيتينج بوكس أوف.

0: يلا
1: معلش معلش والله بس يلا.

0: الأيام بالنحية ليهم عفح عشان يفضل معوي كل يوم
1: كل يوم تبيه.

0: مهرجان أعياد بيروت بقدم مرت الأحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 30/18 معنا مع أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبين
1: حبك مثل بيروت.
0: باع البطاقة في كافة بوكس أوفيس. لأول مرة إف تي في ريس أجمل الفيديو كليب أحلى غاية قلشوا البيت بأجواء على أغاني أغاني تي في لنهار جمعة وسبت الساعة مع دي جي دي دروب
2: النسوان اللي حصوروا معه
3: لأن قصتك شخيبة
4: هذا
5: نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم
6: البطية تطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي أما الفن هو للبلد

0: فكني.
1: عن جد ما بدها الأد هدي أغرق
2: سلا ما بدها الأد
1: عن جد ما هد...

0: عن شهر ما الدهان وفر حياتك دل ذاتك وعدل ما قلقك
1: مين؟ أنا مش كهان تحتفلوا بلايين
2: ما بدأ.

0: صراحة أول ما
1: يقدم عبير
0: بلا ما نحس
1: بتستطعم بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما غير
1: تباع البقات في كافة فروع تيكت بوس.
2: أسوي الحياة بتحلبي رجع بعدها بقلب واحد صرت ما عرف كيف فرقوا 12 سنة. اشتقت لكم اشتقتوا لي ومن أكتر وهلأ رجعت لكم بعد جولاتنا سوا بياتر لنعيش ليلي فيها أحساس وزيت زحنا لحظة بتكفي ترجع

0: مهرجان أعياد بيروت بملك الأحساس كليسا بموعد السنوي المنطر 28 تموز بوارد ليسا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حب البيروت
0: البطاقات في فت فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان عيد بيقدم الأخرس
1: وانا عديت وميزان
0: الي الشبرية 18 فوز وطقم تلياس نقاش
1: ضرب حرف خيالة يا ريالة
0: ومعنا جين عيد بيبقى وبيبقى التقت في كافة فروع تي بوكس أوفيس
1: بعدك

الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني كده خطوه سريعه هي مش كثير بتكون تحصر على احد مش موضوع نقاش. هل بدي اياها تكون كامل اعذار، وجود الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز، فهمت؟ كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: Book your now at Tick Box Office. Live July 20th.
1: شو ما عم تحكي هيدي كتكمي
2: شو بدي خانقوا مش ده تاريخ اول بوسه يعني ما حب يقول
3: اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير موديلك والوانك
1: صور الثاني لقيت
2: هي لك شو قصتك يا حياه ما قالت لك الماما
1: تخوف والله ما كنتوا فيكم تسمع خليها تقول عقدها ما نعرولها ببرنامج ولا على اذاعه

0: اغاني كتير وحشان.
1: انت وحش الدنيا.
2: قلت لك انا بحب وشك.
3: لك وين هي الوان العيد فرح عيونك المحبه.
4: هذا حبيبي ابني عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
3: جاب
6: سعودي. سرحانة زيدني انتي هون وهرد
7: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: أنا بحب شغلة بإليسا هي دايما في داي أصول بنت ال
9: راغب من أكتر الفنانين القريب لقلبي
10: وأنا بعشق شخصية لويس.
1: انت تهزل كل شيء
9: اسمع عم يزيف
11: جميله طور لنا ملحوظ
12: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
13: كثير مرصاد نظرتك على الحرف عرف كيف كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: عن جد بدها
1: مرحبا مسيان لك حبيب قلبي وهالغباب هالنشاطين ودبي خبرني
0: هلا انت ما تسعي بضل مثل الطيارات الحمد لله من دبي على بيروت على السعوديه على قطر اسم الله عليك
1: وعليك يعني ما عمل لحالك كمان كنا حفلات بالفتره الاخيره قبل الحرب يعني
0: وبالحرب دائما
1: اي احنا معك نحكي جديده وكمان جديد على الناس خبرنا اول شيء عن الكامبين
0: كليب انت عرفت انه الكامبين اللي قلنا
1: عرفت
0: طيب. عن جد الغنيه كلمات ورهوب وتوزيع جمال ياسين وتشجيع الغنيه بدها تكسر الارض افق قدامي هلا هيك شايف ايماني بالغنيه بحط وبهي يعني انتبه هي اذا بدك لون جديد لإلي بس مهضوم وكثير قريب للناس وكثير بيشبهك وبيشبههم وبيشبه الناس والمشاهدين عن جد ما بدها على كل شيء بتقول عن جد ما بدها
1: نقيت التغنية عنوان الغنية على كلمات كل كلي والغنية رح تكون سلمس قادرة تحفظها بطريقة كتير سهلة بدني شو أكتر عن كلماتها وشو لفتك فيها أكتر شيء أول ما سمعتها
0: لفتني فيها أنه مثل ما أنت قلت بسياق حياتنا بمطيبة بتصير حطرف تنع وعن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخ

0: اخر جيابك ما بقى تشد انه تيت ايزي كل شيء دخلت يعني بشوف انت مشكله كبيره مشكله عندك رب اكبر من الدنيا ما في ما ما ما له
1: عاد تقول بالقد
0: لكل شيء نقلم بالحياه وبالدنيا يعني انه اي مصيبه اذا بتتكل على الله وتفكر فيها من بعيد على المشكله بتكتشف لحاله عن جد شيء ما في بده هالقد.
1: طيب واليوم عم بتصور هيدا الكليب مع مخرج لاول مره هو بيقول خبرنا عن هيدا التعاون بينات انه كيف
0: طب لا بس تشوف الكرو تشوف الكل تشوف كلنا مرتاحين مش بس انا جيت اتحفل بي انه انا 10 ساعات و10 ايام وامين مرتاح له لجوزيف شخص كثير بيريح ومكر انه بعد شوي شوف يعني هيدا عنده طبيب وعنده منظمه بيحكوا فن وانا كثير يعني لقيته بصوته بعد ما شفت صوره كل ما يجي تعال شوف ما بديش انه عارف انه عن جد طالع بالبهنه هذا شيء كثير كثير يعني يعني بالصوره اللي
2: جوزيف ما بعد
3: يا كيفك يا سلمى
0: عمو جزاف ما اشتقت
1: بطل ليب عمو جزاف
0: انت بطل الابطال عمو جزاف
4: تسلم تسلم
0: ريح حالك هلا بعد شو بدنا ناكل لحمه مش اي وعرق
4: انا بدي اروح شو
0: نروح لا حدا مش بيعرف طبعا لك حشرب بترغل
4: شو حشرب
0: عمو جزاف قد ايه مبسوط
1: قد ايه مبسوط مش
0: عجبني ما بدي عندي قلت له خلص
1: ما بعزبك داني
0: عم بعزبك
4: داني
0: عربي انت قلت لي اطلع انا ادبر حالي انت قلت لي قلت لي بنغير الدولاب
4: قلت
0: لي جد
4: حسنين
0: حسنين شو انت عن جد ما بدها هالقد
4: ما بدها هالقد
0: مش والله طولنا بعمرك وميرسي لوجودك معنا ونحن بنحبك احنا ولك انت مثل ويخلينا
4: خلي حكون الله ان شاء الله ايمن ملمي
5: عن جد ما بدها هالقد وفي الحكي قدرتك اوعى
1: واول كلا خبرني شوي تفاصيل كيف صار ال كيف تواصلنا
6: تواصل بينك من قبل اكشلي عن بري انه اول فيديو بس كان بدي الشخص الصح اكيد محل كل وعبيت اعمل لكل اكيد بس كان بدي ده حدا هيك عم مثل ما هي يعني كرياتيفيتي فكان بدي شخص خلص يوثق بالفيجن تبعي لانه كثير شوي اول هيك يو تيست اوف فيديو كليبس يعني
1: شو بدك حدا فيكس
6: بدي فيكس بعت لكرييتيف دايركتور الكرياتيفيتي تبعه مش يكون عم في قصص هيك باريرات تعرف شو قصص انه لا مش هيك سيف زون داني فتح لي وقال لي بوثقك جو فور ات ولا
1: رح نشوف الكليب
6: الجأة هالشي كلمات الغنية يلي هي العنوان تبعي انا وياك بنستعملها بحياة اللي بدها هالقد فنقول للناس عن جد هي حقنية طبعا عرفنا كيف نستسلم عارف يعني استسلام اللي عم بيصير واكيد بيوجع وكلنا مجوع بس فينا نقول للناس ما بدها هالقد فيديو كليب عملناه رجل كل العام من معدن هون
1: وحافظت على التراث اللبناني وجبنا اليوم الضيعة اللبنانية شوف
6: اللي هي كتير بحب نحن على صعيد انترناشنال فيهم العالم الأجانب رفينا مش هنصدقني وهيدا بيدل على قصص اللي قلتها بحياتي

0: الوردات اللي أخذتها بكان وبكذا دولة بيوت كان نقيت لبنان، قصدت إنه هالضيعة اللي هلأ ملكلي استقبلوا كيف الورد وقولوا الزفة اللي دائبين لو واحد جمعتين بيستقبل استقبال الرحب، ففرجيتها بهالضيعة اللي هي حتكون ضيعة الدنيا.
1: هدني شو تعمل لي؟ رح تجمع أصحاب مع أهلك تزعلوا مين؟ ما بدي هالقال بدي أعصابك رخش يا بابا.
2: بأنه أنت كتير كان بده يعطي في رقا ويعطي جيدة على الكليبات وخبرك أنت فليكسبل الكتب اللي فيك وبنك قدرت أنت بلك
3: ليك برجع بقلك لأنه كتير بحيانا أنه مطرب جاي من مطر فات على مطلد وقدي بتشوف هالبلد حلو وبصير هيدا القصة كيف ترجع على ضيعتك وعلى منطقتك وعلى أهلك وبتشوف محبة أهلك لألك تبقى شو منه عن جبل أهلي ما في بلد راب بلدك رغم كل شيء بس اللي بيجي بلبنان جاء فعلا هيدا أرض مقدسة كل لحظة أنا وجوز مثل ما كل لبناني بيجي عن المطار على لبنان بيعيش هيدا ببساطة مشاكل الحياة اللي أنت بتستهتر فيها بتقول له عد ما بدها هالقد
2: قبضت على جيبا مباخته واهل الضيعه بيبلوا تحت تذكرنا شوي الكليب بخس كرام
3: ليك كفكره كليب ممكن ما هو هو هيدي الروح نفسها هذا اللي لو كيف ما حطيت لها بابيون جاي انا جاي على ارضي كيف تلاقي انويق بالطياره مطار بيروت بتطلع بس تطلع رغم في مشاكل صح طلع انه هو اكبر شو هالشيء بس تكون بقلب بلد قلب المشاكل بس تفكر انت بسمول ديتيلز يمكن بتخليك تنرس بقول لك عن بدء بس تعرف فينا
4: اهلا اهلا دولار
1: حتى كلنا ماشي في هلا لحق وريالي مختفي
2: الى جانب هما الجديد كمان ترشح اسمك على عدة جوائز بدور خبرنا كيف تلاقيت هذا البار واللي شفت اسمك على ويب سايت الميركسور وشو توقعاتك
3: اول شيء نشكر الله هذا بحمني للخطوه اللي بدها واللي بدها بحس بمحل معي مثل هيك مثل بون بوين على قلك انه اللي عم تعمله ما عم بيروح شو بيقولوا انه بمرور الكرام عمل شيء عن جد مرتب وبيشبهنا وبيشبه الفن اللبناني وثقافه الشباب اللبناني ونشكر الله وبدي اتشكر دوره على الحلوه والخير
1: اخي اكثر هلا بتمكب تحميها عم طعم بتهز واخذ بر
2: من بعد اللي قطع فيها لبنان رجع نشوف الساحه الجديده نزلت شو لفتك اكثر شيء فيهم واي غنيه لفتتك
3: اخر ما تنعاد هالحرب على العالم وعلى الناس ادم فنان ادم فنان وائل كوري
1: صابي بعد عنا صابي
3: اغاني روعه وانا ابو وائل ادم والف وهيك البلد بيروق للكل ينزلوا اغاني حلوه
2: بس تنزل على مسرح شو بتقول انك من حالك
3: نشكر الله انا بحس المسرح هي نقطه الراحه تاعي انا بطلع يعني كل فنان مش بس انا بطلع على حالي انه كيف فنيا بنزل اول شيء بشكر رب على كل شيء وعلى كل شيء بيسر لنا اياه كثير بين هلا روحاني بس عن جد اول شيء قبل ما اطلع على المسرح بشكر رب
2: قلت لك اختار بين المسرح والاستوديو شو بتختار
3: مسرح او استوديو بالمسرح

0: ايه
1: بحب ايه بحب انا استوديو انا استوديو 24/7 بالستوديو بس انا بكون ناطر الناطره انت بتطلع على المسرح افري ويك انت كيف بتطلع صيف انت المسرح له لزق بالناس صدي غير ما في بدي بحبه يا ما بحبه قال لي ما بحبه ودائما بحمل مسؤوليه ان عم بتطور عم غير عم هاي مثل هاي مو بس
0: داني نحن كريف كل مشاريعك الجديده وكل اعمالك وان شاء الله بالنجاح كل دايم
1: سيك ولاناني وان شاء الله يا رب نتلاقى بظروف احلى واحلى واحمي لبنان ويحميكم
2: لما هذا الضير وكتقارير وأغاني على يوتيوب.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم شو جروب العائلة اللي صير بتقولي شو ترجع بتجروب العائلة الكبير بترد لها ها ها يا.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مليون حول العالم بيرجع جون أشقر لبيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض جديد في
2: نحكي جد باسبوري وانا اشقر رأي ال 25 سو اول شيء جب سجل اشتح هاي سجل وانا اسل عام قلت هاي دي الستة اوريدي متوفى هي اللي اوبس شطبة
1: بالقرب عنا عشف واجهة انطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس نضحك المقاطع عن اشقر
3: أغاني عيشها ثواني يعني

مهرجان أعياد بيروت بيقدم بليل من العمر مع 24 ووتر فرانس نقاش. كونوا مهرجان أعياد بيروت بلبنان، تبقت في كافة فروع تيك بافس.

0: مهران أعياد بيت يقدم الفنان الأمير لوف في عرضه الجير وقوش الثاني ترومبت كيلانج فوليوم 2 مع لوف وفرقته الموسيقية في خيوط النقاش البحرية أمسية لا تنسى من الموسيقى والفرح. تباعوا البطاقات في كافة فروع تيكت بوكس.
1: بصراحة هي أول مرة بحب
0: مهرجان أعياد بيروت بقد نجم عبير عين
1: بلا محس بلا منحس
0: تنتا الساعة 16 تموز بفرونت الكول ما بيبقى وبيبقى
1: نهر
0: لعقت في كافة فروع كفر.

0: Secret Station.
1: وحشانك وحشانك
2: انت وحشنا قد الدنيا
3: فروسي يلا اشتقت لك انا
4: لك لك وين الزاهيه العيد راح كنت حبيبي
5: يا حبيبي
6: عشان بجنن حبيبي ما احلى بجنن
5: بس شفتك انا
7: هلا اذا اذا اذا في راح نخبرك
2: على المسرح بالسعودية
8: وحضرت حديث
9: زمان
8: ما
10: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها طول بالضيعه
11: راغب قريب لبي
12: وانا شخص صوت السوف وشخصيه السوف
13: تجرون
2: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
14: انت
15: جميل ما شاء الله اني حوس
16: صوت اني انا مجموعه بون
17: كل مرصاد رتك رتك كلماتك ومش عشوائي انه شايفتك كيف صار يطلق
18: را لايف ميكس مع ذو احلى راح تكبر على أغاني تبيك كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء

0: اي فاديني
1: يا زلمه.

0: ما بدها هالقد.
1: عن جد ما بدها هالقد. هدي اعصابك رخي جيابك اجد.
2: سلا ما بدها
1: هالقد. عن جد ما بفدك ويلا. جيابك رخي جيابك مالك.
3: عن جد ما بدها هالقد.
1: وارحك يا تقدر. ولا هدي يعني شو رح تعمل؟ رح تجي

0: طبق رخاش عن جد وفر حكياتك قدر ذاتك عن جد مبدأك
1: انا اللي شايف تحلو ايه
2: ما بقدر

0: مدرجين أعياد الفنج من مرقو
1: مطل عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية أحد 26 وطنت 12
1: ممكن يتغير حسن شيء
0: كنوا معنا من بيروت بيبقى وليبقى لبنان
1: قلبي ده
0: تباع بتفيفة فروق تكبافز
1: لا حيث ولد انت ولا بالك مرد
2: أوقات شوت الحياة بتاخدنا لمحل بعيد لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. ها بعرف كيف مرة 12

الضيف لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل يملي اعذار، الاكل مش مفروض تكون من ممتاز. فهنا يلا كل واحد عشغله لشوف، يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: كل حد بيفرض ريب اسمه ان هو يخص ونفس الوقت اكتشف الخص يهتم ولا
1: سبحان الله. مرحب بيكي على اريا اريا في مقنعين المسلسل. الاول اعرف احلى مبروك اتقالت لك من مين. انا عايز اسال عن شيء شايف زي ما عندنا انتوا صحابه قولي لك عامله ايه عن نجاحه.
0: ياسمين كلمتنيش عن مثلا بس دي ادينا يتفرج على 6 حلقات وكل شويه الحلقه اللي بعدها هات اللي بعدها بقى مثل جن وانتم مبسوطه قوي انه عجبها بس يعني وياسمين ناس كتير قوي قوي رايهم مني وعلى راسي من فوق اتبسطت جدا ان هم شافوا المسلسل وحسوا بيه وكده. فلما زملائك يبقوا فين الحاجه الحلوه اللي انت بتحس كده باحساس جميل ان انتوا كلكم في صناعه واحده كلكم قلبكم على بعض وعايزين كل واحد في حاجه كويسه.
1: مبروك تانية اتقالت لك فاكراها او
0: لا مش هقول اسم انا بس عشان برضو لا كل اقول من اول الجيل صغير انستا بتوعي من مليون سنه لقيت ناس صناعه لقيت صحابي لقيت ناس في الشارع بشوفهم مفيش حاجه بالنسبه لي جت فعلا فرق.
2: خلصت دي النتيجة لا
1: الفن اللي مليون سنة دول أما بيحصل من قبل لما بتبدأ في حتى رايف أي طالب في هاربر في تمثيل دراسة بتاعت سبا الله هنا تنتهي تماما حتى رغم كل مشاكلها بتاعت انت فعلا زي ما هو وصفك هادي بتاخد البال من اللي حواليك انسى الفرق على كل شيء بتاعت
0: لا كل شخصيه بعملها يعني ده طموحي يعني يا رب ابقى شايفه نفسي صح ان انا يعني شايفه نفسي رفشة بصوره عاليه بس انا حاول باصرار ان انا كل كتير بعملها بتبقى الكاركتر التاني سواء شكلا او كجمله موضوعا والسين مختلف ما بحبش اكرر نفسي خالص وبنحسن ان انا اعمل مغامره الناس كده ماشيين ده احسن ان انا ابقى بلعب في الامان فكررنا بنفسي انا ده ده اكتر حاجه ممكن تبقى تحسسني بالاحباط من نفسي لان انا واقف في المطبخ تجاه
3: هويتك
4: ما بتطوعني انت ايه رايك
3: مش عارف دي لو جاي هتعيشي معاه في بيته
4: اتجوزه ولا هتنيه
1: يوسف
0: خطير
1: خطير والناس كلها خطير. عايز اسالك على ورش
0: المسلسل ما اتفرجش
1: كله ما
0: اتفرجش
1: يا سؤال انت مثلا مع عمر صغره برضه صاحبته ده زي مسلم
0: ولا
1: ما بيفرض يغير ان انت
0: لا لا انا صاحبته جدا وانا بحب اتكلم معاه من وهو قد كده كان يعني ان الحاجات دي بتفرق لما انت الطفل بتربيه انك تسمع كلامه بجد هو عايز ايه المفروض صغير اقل او عمق او تبيت بس هي كتير قوي بتحمل نفس المعنى بس بكلمات ابسط فانا منه وهو صغير بحب كلامه لانه انسان ناضج لانه ده بيخليه هو درجه نظره مسموعه وبالتالي بيبتدي يعرف يعني لما يكبر وما بتبقاش عنده كده علاقه زي مثلا دكتور طارق مع اسد
5: والله العظيم عارف رأيي.

0: كنت بعت لك لوكيشن المكان على الواتس وصل، وانا قربت ولا بقيت فين؟
1: عارف مش عارف انا فين.
2: رساله لاي محارب سرطان زي كان اعتقد ان المفروض تعرف تاخد
3: بالك 100%. انا بواجه يعني الرسالة كل اولا بيحس في اي عرض غريب اسمه ان هو فحص اوفر لاي حد بالحمه دي، ونفس الوقت لو هو اكتشف والشخص انه يهتم بنفسه اولا. ده عم تفكر انت لو ما حبيتش نفسك وخدت بالك من تعرف تاخد بالك من حد بشكل حقيقي. انا ده من ابدا بعد التجربه اللي هي من الناحيه الثانيه، يعني بعد ما عملنا انا رؤيتي ورؤيتي لما بتبالي من نفسي بقيت شو اب واصحبهم احسن لهم بشكل احسن لما انا اهتميت بنفسي.
2: ماتش الاردن قدام ميسي في الارجنتين
3: اكيد هتفرج فين بقى مش عارفه، لانه انا طبعا البدوي الكل يعني ناقص خيمه بس احطها في الصحراء واقعد فيها.
2: انت مدركه فكره الاردن والارجنتين وليكي في
3: الكوره؟ ايوه طلع لا مدركه وعارفين المجموعه كل الحاجات وعارفين اللي هيبقى احتمال يبقى سائل من ايه والماتشات صعبه، بس انا مؤمن بمنتخب النشام بنوفقهم ومنتخب مصر كمان وكلنا يعني.
4: لمشاهدة تقرير قنيوم زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: أول يموت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: لمس لا لنا نحس
0: بليلة متسترعشز بوطن طقاش كونوا معنا مهرجان عياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: برمخني حدا وبركي مرج حبي
0: تلتقى في كافة فروع تيلينج بوكس أوفيس.

0: ما بدها الآن.
1: إيه مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
2: العالم اللي بيلاقوا الحرية بإيش كان سير وقيل الألوان.
3: صورة تاني مرة أكتما
1: حيث قصتك يا حيتي ما قلت لك الماما الطبخة
2: والله
4: ما كنتوا في سمعون معي أنا شامية ببنج والعب خليها تولع أكتر تردو خليها ولا خليها ولا عادي

0: بشوشك
1: لك لك من زي العيد الفرح المحبة بقلبه
2: هذا حبيبي ابني عشان هيك
3: بدي حبيبي مع احلى
0: هلا اذا اذا اذا
1: جيب
0: هلا اذا رح نخبرك
4: أنا
5: فرحانة
4: زيدا
5: أني
4: أنت هون
5: وحضرت حديثك
0: إلا
5: مربع حديث
0: بشو ما هو لحظة أنا بأليسا بكي كل بنت الضيعة
6: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي
2: وأنا بعشق صوص وشخصية الوسوف
7: عم تقلب
8: أجواء جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
9: مبسوط إني أكون بهي الجموعة كلها منجوم
1: كيف المرسم على الحرف عرف كده مش عشقي لأنه شايفتها كيف صار يطلق
10: إيصاطع الساحر مع شهير أكيد لعبة بتغني
11: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك فيت

0: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره دي. واضح كده يعني ان انت وبعدين ما
1: تخافيش
2: اتم الجمله هي ربنا
0: لايك ذس
2: كده
0: ايوه كده مرتبنا كده
3: خلاص تفكر الدنيا بقى ولا
4: جد ما بدها القد هدي اعصابك ما تشد جد ما بدها

0: بدي
1: أخش
0: عن جدال فرحك قد الزاد عن جد بدك
2: في شكوى. شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت تحتفلوا ليه؟

0: مهرجان يقدم
1: وانا عديت نجوم السابع زي
0: اللي شبستي من عجوز في ووتر فرا اسنا
1: مربطة فينا يا بلي يا لا يا لا
0: كونوا مهرجانات بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا
0: تباع البطاقات في وقتكس اوفيس

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا تبلو هذا ما اقبل هذا.
3: خلي انت
4: فيروز فيروز عبير تعلم منا هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوس ورئيس، اما الفن هو
6: Holidays presents Guy Manukyan, his orchestra, live one unforgettable night on the 20th of July, Waterfront Liège. Frame metal, filled meat ocean, and Lebanese pride. Your ticketing buffet, live idea.

اسمعوا منيح، لما يوصل لازم يحط بي، يعني ابتداء اي مشكله بتصير بدكم تحلوها لانه موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كامله، لكن المفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: كل شيء بتاع جروب بيت من خلقك بتركب مع وقيد عم بتروح على جروب العائلة الكبير برد ها ها ها ها يا حرباية
1: جولة عالمية 83 هنا وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم يرجع الأشقر يد للسنة الثالثة على التوالي وميد جديد حكي
2: بس طلعت على وجان أشقر هي سجلين شو أول شيء جلو بس شفت السجل وأنا أقرأ أسامي عالم أوكي قلت له يهته أوريدي ما هي لي أوبس شطأ
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلية بحرية 12 بوكس ستيل متواصل مع جان أشقر

0: انت وحشنا قد الدنيا
1: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب وشك.
2: لك لك الوين زاهي في هنا المحبه بقلبها.
3: هيدا حبيب ابني عشان هيك
4: حبيبي مع احلى بجنن. هلا اذا في هلا اذا في راح نخبر.
2: سبحان الزيدني
4: يا زمان ما بربر.
3: طيب والحديث
4: بحب شغله بإليسا انه هي دينا في عندها بنت الضيف
5: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
3: وانا بعشق صوت الوسوف قصيدة الوسوف
2: راتج الراس.
3: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تقرأ
6: اجواء التطور ما الله يعني ملوز
3: تكون بهي المجموعه يعني نجومه
2: عارف عارف بدك كلت فيه لانه شايفتك كيف صدق

0: Your secret hair extension.
1: بيب ما بدها هالقد؟
2: هي شو بك انت وياه عم تهنقوا؟ مش اذا توسي يعني ما بحبك يا قول.
3: بدلوا احلم عالم اللي بيلاقوا الحريق بير بيولعوا موديلك والوانك.
4: ثاني مرة ابي على الفن.
2: ما قلت لك الماما طبخة
5: ولعانة. وين ما كون فيكم تسمعوني؟
6: مع رولا في برنامج ولعانة على اذاعة اغاني.

0: دجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف دي ليلة من العمر الجمعة 24 تموز وترنت سنقاش كونوا معنا نجم أعياد بيبقى وبيبقى لبنان عرض في كافة
1: أوقات سويت الحياة بتاخد لمحل بعيد لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. صراحة بعرف كيف مرقوا هالتناسنة اشتقت لهم أما شكلي ويمقى رجعت لكم دولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكرت وفرح وغنى ليلة وحدة بتكفي نادرين حتشيتي.

0: بيخبي
1: بيخبي بحبتي بحبتي
2: بحبتي.

عن جد ما بدأ وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: على
1: ما بدلك في حكيك قدر ذاتك واعترف عن جد ما بدلك.
2: وقفوا في سكوة.
3: قال لي شكات له
4: ما بدلك ما فيك.

0: كان أعياد رود يقدم الفعالة الجديد ومكان جزء الثاني بلانج بلو برقه النقية في 25 في بحرية أمسية لا تنسى مليئة بالمغرب تلاعب في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفس.
1: صراحة هاي والمرة
0: بحي مهرجان يد بيروت يقدم نجمة عبير نعمة
1: لمن
0: حي المبتسة 16 دي ووتر فتان ياس نقام

مهرجان بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكت بوكس أوفيس.

0: غالي وحشر وحشر
1: اشتني فروسي يلا اشتت لك ما بحب شوف وشك
2: لك لك لا الالوان الزاهيه الفاهيه العيد محبي قلبك
3: هيدا حبيبي
4: مع احلى بجنن
3: بس تشوف انا
4: تيم برك
5: انا رح نزيد اليهود واحبارت حديث
4: زمان ما بربر
3: طيب والحديث
6: ما هو عن حاله مش هيك ما تسالنا اسئله
7: احب شغله بعيسى انه دائما في هي بنت
8: بنت الفنانين لقلبي
3: وانا او شخص بس انت اذا شفتها جميله شو بتقول
8: عم تغزل
9: جميله ورب الله يعني
3: صوت انك مين بحبون
2: هي بالصاد نطق على حدك كمانك لانه شايف كيف صار يطلع
10: يعني
3: بشو بيتك
10: من زمان
3: ما
11: بدك ايه شو بك انا وهي عم تتناقوا مش اذا نسي تري ولوسه يعني ما بكبوا
12: موديلو اماني
13: عنده بحريه نشارتين سير وبلعوا موديل الويك
14: مغربي على الفرن
11: هي شتي حياتي ما قالت لك الماما الطبخة
15: وين ما كنتوا في مسمعوني
16: معي عشمية ببرنامج العاني إذا أغاني
17: خليها تروح وخليها تروح
18: العاني

ممكن يلا.

0: حلوة بالناس بتختار يكونوا معك عشان يسمعوي كل يوم أحلى.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت.

0: نجي القصة وغنشتك
1: أهلا وسهلا لكم كتير مبسوط. هيدي مش أول مرة أنا بصور، بس كل ما لقي أنه اللون بتسعيد أنه نقدر نصور كانوا طالبين قديم في أجر من هيدا السوق. هيدا السوق أراد هو افتتح من قبل، بس هلأ كمان رح يكون فرف نكون بمنطقتي وبيتي، وهيدا الشارع بالذات كتير حلو بيذكرنا بكتير بالطفولة، هيك نحن بنسميه سوق البلاط. فطلع رح نقدر فيه.
0: مش بس هيك عم نشوف محبة الناس، يعني نيتي وقع بسلم عليك مبسوطين فيك، عم تعملوا هيك شوية من بعد هالأيام الصعبة.
1: صح، احنا الكل بيحلو، يعني بس لأنه أنا فنان أو معروف يعني بيحبوني، أهل زحلي كلهم بيحبوا بعضهم، يعني بتشوف اللهفة مع الكل. عم نعمل حدا فيديو فارشي عن زحلي، فبتلاقي النخوة كتير كبيرة، هو مثل الظروف عم نصور هلأ هلأ حاطين الوقت بس بالاخر وجبات لما نكمل هذه هي الموهبه قدر يكمل، وخاصه بالدومين الفن كل شيء عم نعملها هي تجي صوره لبنان الحقيقيه ان شاء الله.
0: احكي غني وخلنا عنا تفاصيل
1: غني، يعني بس انه هي كغنيه لإلي هي لاول مره مع نبيل خوري عم يشاركني بطوله ذلك كليب، رح يكون هيك مهضوم الغنيه كمان مفرفحه جديده على نبيل شيء اللي نحن عم نطمح له يا رب.
0: ليش خبرتني كل التفاصيل بس ما قلت لي العنوان؟
1: نقصت شعرك، يعني هي حتى العنوان هيك شوي قارك رح تعمل لي بالأ. والكليب بدور أحداثه أنه الصبايا ونبيل ما خصنا بالحلاقة ونلاقين كل هالصبايا مر السنين للعمر 82 سنة رح يمرقوا الكليب.
0: من مدى رح تعمل لك بالأعصى ولا رح تعمل لك بالأعصى؟
1: هن في لما نحلى على نحن عم نمرق بشو بيقولوا مراحل كتير صعبة، يوم نقول عطول معنا بالأعصاب وصار معنا أنا عطول الغني طبعا عم نصبيه في أحلى منه هو هيك لازم مثلا.
0: وبنتك الصغيرة ماريا يعني ما عارف
1: إيه صح، وهني لا يكون يكون في بين سنتين وثلاثة وفضلنا يعني بأرن ماريا.
2: أوكي بصيرا بابا بصيرا بابا بصير يلا نبيل إراك شعرات الأمين ترى
0: بس تكبر حتى يبش شو بدك تقلها؟
1: لانه دي بحبها وبحب بينها معي، وهلا انا اطمن ما بنى للميديا ابني عمره سنه يوم بفوت بليكم شو منزل على تيك توك يوم جاي هيدا مش يعني بالاخر مهني لحالهم منحنا من سنه اللي بدنا فكر هو يعمل اللي بده اياه شانت يعني هي برايفت او عرفت كيف ليش حطوا الكليب لانه انا مصور ناجي صور معي بدي ما حطها كليب فكر مالها هيك بهيتكم
0: ماريا بيت
1: أكيد هلا هي كثرة الحمد لله.
0: أنا شو كيف عم تقدر الشغل وال

0: وسهرة بين العالي اللي بتجمع مسؤولية تطلب كمان وقت.
1: وقت هل ده الحمد لله حتكون ينك اللي بيقولوا القدر أو عمدين تخيم نوفق من عالي وين الشغل بس بالدومان الفنك أكنجليت. أكيد واحد لما يقرر يكون هو يكون فنان ويقرر أنه يتجوز ويعمل عائلة بيعرف أنه في مسؤولية كبيرة وفي وقت وفي تضحية للتنان يا ما يجلس وحمل الله أكيد من غير صعوبات يعني ما فينا نمشي بالإيه كملنا عملنا حلوة ومبسوط بهذا الشيء
0: كثير. أفضلك فوق راسك بيقولوا بس رجاله مرة يقعدوا تحت سقف واحد على مدة طويلة يعني ما بيروح هو على الشغل ولا هي بتروح على شغلها في شوية هيك ريال في شيء أكتر بالوقت اللي قريبا بالبيت مع العائلة كيف صار هيك بين لك وبين
1: المشكلة بلا طعمة بتصير يعني هي الشكل أنواع الأشياء يومي بس بتقرب أكتر يعني كوضعي بتقرب المشكلة بلا طعمة المشكلة واحد مثلا بد اليوم شيء اليومي سخي لا تكون في أشياء أكبر من هيك دلنا انا اطلع كبير
0: سعيد اخر يروح معك على ليت والانسي بالفتره الاخيره عم نشوف فنانين عم يرجعوا يجددوا ويعملوا لاعمال ينزلون على ستيل ترجع تدمجهم بوحده بعد تنزلهم تراك وحده
1: صراحه هلا عملنا كذا مره بيعمل لاغاني بما انا والفرقه يعني باغاني نسجلوا ننزلهم خاصه في كل اشياء بتلبق يعني ورا بعضه في كتير اشياء حلوه ترجع هيك يمكن اول 12 سنه ما كان في لاتك تو هالمواقع صار فهلا بيساهم كمان يرجع من اول
0: اغاني قديمه يعني
1: عافيه انا من فترة كان ترند على تيك توك رح تعمل بالعصب الأول أولا طب دوبني بلمسات فحلي أعمل على تيك في درجة تعمل هيك أنا رجعت صبيحي فحلو أنا أرجع شيء بمثل ما تفضلت ليت بتكون بيساعدوا شيء إن شاء الله
0: بمسكة طويلة الناس بتشوف الفنان الناجي يلي ما بيعرفوا خفايا ناجي أو ناجي كيف وصل كيف بطلع دايما بتبنى عن قرار فينا نقول اندبت انك هاتيتك تفني
1: كان في قرار مفصلي بحياتي يعتبر الفني وانا انتقل كنا نسميها حياة الليل انه بس انه المهرجانات وعرس والحفلات احنا عارف انه اكبر الفنانين الاصغر اللي عم يعملوا الملاهي ملاهي قبل تصير اكبر عم اكثر لانه هلا العالم ما بقى دارجه انه تروح يمكن على اوتيل تقعد شو سكينه ومرسمين وهيك الارقام على كثير كبير مش انا كثير محل كبير لبنان عم بتكون يمكن انا لما
0: غدا
1: بكذا بكذا محل بكذا حال شو هراند الاصغر يعني بنشوف هلا اكبر الفنانين هن بهذا المحل في حفلات عرفت شو قصدي وهيك كنا نعتقد كثير يما نجي بيغني بالمال الليلي يلا عم تشوف كلهم يغنوا بلقتي عرفت شو قصدي؟ لسه عم يغنوا واحد يغني سبت ايه سبت لا وقت بيغني سبت لسه

0: مرتين مرة، كل بالشهر مرة أو كل سابت مرة، بس بالآخر نغني نفس المحلات، عرفت شو قصدي؟ فما في حدا يتقيت.
1: بس نزل مني فوق انت تطلع اكسبكتيشنز الغنية بدها تنجح بدها تكسر الارض، وما عملت الاصداء اللي انت كنت وقعها، بتشفي هذا الايجو تبعك انا بين حالك
0: لحق. ليك انه اللي عم بيعملها كرمال الاسم تبعي، يعني الاسم يضل موجود، النجاح تكون هالقد حجمه ان شاء الله يكون هالقد، ضل محافظ عليه لانه كتير صعب كتير نحي عملته صعب بدنا بيع عن شو انا بحكي. زين اغنية وصل عزمين اكثر انه بيقولوا لي على الحلو اوقات ما بيضرب على عالمي، يعني تلاحظ مع بكل الاعمال الحمد لله عم اتعامل مع عم الفنانين عم الحنين وشعره بلبنان ويشرفني، يعني هيدا شيء مع عم خريجين ما في حدا يقول يي هاي شو عامل شيء بيقرف، بيقولوا هي حلوه بس يمكن بس ما تضرب، بيعزيني بيصطني. ويمكن قد سنتين مثل ما كنا عم نحكي اغاني هلا بوقتها وديك الاغاني ما جاهت مش بس يمكن يوصلوا شيء اللي يعني ما لحق شيء انه يي ما هذا دارج روح عمله، يعني بهي شيء بنفس الوقت لانه شيء مهضوم وشيء كثير يشبه حتى غنيت على ستيلي انا كيف بغني، ف لانه انا ولا مره هلا يجيني تهني من اللي كل العالم كامل دومين فن او برو مرتب دله كتر خير الله. انا بفتخر بعيد عشان حتى لما غني بالنوادي الليلي بيقولوا ناجي من الناس اللي بيني يعني هاي شيء مش بيعش انه انا هاي الشيء اللي طال هاي درجه الطبع
1: جماعه اخر سوق كليبات مرتك امتى بدنا نشوفها؟
0: مرتك مقبوضه كليب الكليب الجاي على طول ولا مره طالبه مني بس انا ان شاء الله بالكليب الجاي
1: يلا بدك. نبيل خوري وقع مع ناجي
2: دخب بعقيد الغنية كتير لعبت له وراح جد فيها شيء كتير جديد وكتير مهم ويحد فيديو عن جد راح يبتسم وضحك.
1: خبرني عن هيدا التعامل كيف صار نجي اتصل قال لك دي موضوع الغنية خبص بحب تعرفها.
2: اوكي هلا انا دايما سنين انا بيكون لابي اللي هو حبه وشابه و شو بدبرك؟
1: في مريض ناجم معين عليه عنده سنين بيتعامل هو وياه هو وياهم كتير شوي اجى لعندك، خبرنا عن هيدا المسؤولية قدرت عم تحملها وقدرت كف النجاح اللي قدمه مسبقا.
2: بصراحة اشتغل عنده ريبرتوار كتير بحلو مع كتير من قلبي، يعني مثل هشام بولوس منير بوصيف في سليم عسيف في مسؤولية أكيد مسؤولية معنا شي حلو قبل أكيد
1: على سعيد
2: مش أحلى من قبل أصلاً بحكي عنها.
1: أنا سعيد آخر عندك أعمال جديدة ردي حضرتها في نجوم أخذوا من عندك أعمال بدأت تصير النور شو بتخل عنا؟
2: إيش حالين؟ لنجي نصيف عير روال جزء كزح كلهم حلوين عدد كلهم حلوين 10/10 مني
1: واسمك يعني سمع بالوسط الفني بين الفنين بين الشعراء بين الملحنين نعرف نبيل خو

0: وبتحب تتابع اخبار وبتتابع الاعمال اللي عم بينزلها، قد ايه هيدا الشيء بيطيح اذا بدك ايمان؟
1: ليك انا بحس في شغل، في انا عمري كثير، يعني انا اذا حت نجح اول غنيه ناجحه كان عمري 24، هلا عمري انا عمره لك جو حلو يعني بين العالم، ومحافظ من وقتها لهلا يعني، وان شاء الله في هيك اليوم نحت يعني انا
0: شغال على نمط موسيقى حافظ على اللي يبدو الكلاسيك النمط هيك في منسيه بيجي لعند بي.
1: ليك شو انا تسمع الكاتالوج تبعي هو، بس بضل يوم تسمع غنية هاجي ما بيجي، اذا تسمع اعمال لانسي عجرم اذا بتسمع ولا وحده بتشتغل انه هيدا الهدف يعني. اكيد
0: من وين بتستوحي اعمال؟ لمين تلجا؟ ايمتى بتكتب؟
1: هلا انا بتغيق بالنهار بالليل على رواق، وكيف بستوحي من اذا بدي اشياء مرات حقيقه وخيال مخيبات بحسب
0: قصص عايشه
1: كمان. لا في قصص عايشه غير عايشه بستوحي منها، بس اللي انا عرفت
0: أيان
1: الأحيان أكثر لأنه خلص في شيء دغري بتتوقف تفكر تطلع دغري.
2: لمشاهدة هذا التقرير فتابعوا قناة يوتيوب.

0: مهرجان بألياس إليس بموعد السنوي المنتظر 22 تموز وترونت أنت نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيد لبنان.
1: بيروت
0: تباع البطاقات فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بيزرع هيد المرح
1: نقعي البيوت بيقدم جميع عبرني
0: لا نحس
1: بتنتسع بفرونت انتر عن رجين عبيروت بيبقى وبيبقى لبنان
0: بقى
1: البيت فات فروع تيكيتينج بوت اوفيس

مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. غالبا تبطى كافة فروتس.

0: Cloaked Hair Exhibition.
1: مرة ريميكس مع فيديو كليبس وأحلى رحلة الويك أند بأجواء حلوة نقار مع وسط زي السبع المساء مع دي جي دي
2: أغالي وعليك
3: إيه رحشي
4: أشتاك أنا أحبسك
5: نزيه

0: فنان القريب لقلبي
1: وانا بعشق طول وسوم وشخصيه
2: انت هم شو بتقول
3: بدي اسمع
4: عطيه ما شاء الله يعني ملحوظ
5: صوت اني انا مجان كلها نجوم بحبه
6: بالناض ناطرتك عرف كيف بدك لك ومعشقي لانه شايف اللي يطلق

0: اسمعوا منيح، الطفل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، اي مشكله بتصير بتحلهم راحته، مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كامله يا اعذار، وجودة المفروض تنقل من ممتاز. فهمنا؟ كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا.
1: قربوا باخر ناوي، جمعية جسمي عطرو فرنساوي.

0: Days presents Even Orcas Live. One forget a lot at Fisnaj. For a magical live concert, the music in the left. Book tickets now at Tick Box Office. Gimanuk Live. The lights one.
1: شفت الحياة خفت مع بعضها بقلب أقوى حنين أكبر. صحة ما بعرف كيف مرقوا اشتقت لهم. أنا اشتقت لهم أكثر وهل رجعت لكم بأربعة جاي ما توقف.

0: فكر الدنيا.
1: عن جد
0: هذه عاصق عن جد.

تحتفلوا ليه ما بدنا

0: الشيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل فور العائلة الكبير وبتكتب معقول عليد بجروب حلا ها ها ها ها يا حر.
1: بعد شلمية وصلت ل 35 من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم. بيرجع جون أشقر لأعياد سنة التالتة على أرض كويت جديد. فينا نحكي
2: بيطلع أنا أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبح هاي سجل أنا أقرأ أسامي العالم كي هيدي أوريدي متفاهية. قال لي أوبس شطبة
1: مبعة 22 تمت أمتياس النقة شبحية تباع البطاقين مكسفة تعد من الضحك الغب عشان أشقر
3: النسوان اللي حضروا معه
4: لا أصدق شيخ الشباب
5: هذا اتهام حلو إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا اتهام
6: فيروزنا فيروز نتعلم منه الله يطول بعمره
7: السي بتطلب تنزل بتقيس هو الصورة الدين للبلد

مهرجان اعياد الدين نجم جوزيف عطية ليمر الجمعة 4 تموز بفرونت أنياس نقار كون معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى نام تباع البطاقات في كافة روتيكيتينج بوكس أوفيس زي

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس حاليا. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة لأغاني أكثر النهار بيت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
1: غالي وحشاني كتير وحشاني.
2: انت وحشنا قد الدنيا
3: فروت. بحب شوف وشك
4: لك الالوان زي الفرح بحبي بقلبي كمان.
5: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
6: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
5: بس شفتك انا
7: هلا اذا اذا اذا
4: شوف
7: راح نخبرك.
8: انا بغلب اليسا ما في عندها ضيعه.
9: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
10: وشخصيه الوسو
11: تاجر راح تونس.
2: انت جميل كله شو بتقول؟
10: بدي اقول اسم الله
4: عليك.
12: اجواء جميله تطلعني ملحوظ
10: مبسوط اني انا مجموعه من نجوم بحب
4: مرتبطك على الحرف عرفت لقيتك لانه شكلك

0: اسئلة انا
1: نفسك يوم
0: ما حدا بينافسني don't care very well نحن هم فاميلي مع بعض أكثر أنه نحن يعني فيهم إلي أكثر مستثنين فعن جد نحن فاميلي وحب بعض كتير وحقل لهم كلمة هني بيعرفوها كتير منيح وين ما حدا الموظف يشتغل ده في هالقد كامستري بين أدب
1: تقول الشباب اللي حضروا لك جاء يبحك هيك تأخذ على وقت بني شوي كواليس هاي
0: الماجين الشباب اللي عندي أنا وصل دايما بيقصروا دايما بيقصروا بس هالمرة شوي كي مفاجأة كتير حلوة يعني أنا ببغ والحلبة عن يعني نحن بنقعد أكثر من عشرة بس عم نشوفنا أكثر نشوف أهلنا أكثر نشوف إخواتنا أمنا وبينا يعني شيء طبيعي يكون في علاقة حب
1: شو رمي؟
0: بعد بدي قرر عادني لأنه مطوش فتت صدمة هيك كانت سوربرايز حلوة thank you للكل بحبك كتير و thank you لألك ألان و I love you
1: and we love you too أغاني دايما مرفتك شو رح تحفظوا إياها
0: صليير بنت كيس صليير افر
1: اليوم نهار بمية لك قدبين لك الميلاد
0: قلت لأنه عمري صار رقم ميز 40 فهيدا الرقم بحسه مميز وحكي تفاقل كتير تفاقل كتير هيدا العمر لأنه بيقولوا أجمل عمر من 40 للست
1: تعتبر قدر توصل وتحقق كل نيته صغير بتشك شو
0: بالنسبة للتمنيات أنا تمنيت من كتير قصة معي بحياتي كانت على الناحية العملية ولا على الناحية العاطفية ولا على الناحية أي ناحية كل شيء تقريبا بس أنا حققت كل شيء دي مستمر في كتير بلان لقدام في كتير أمور بعد في كتير بزنس كله ناطرين الوضع بلا يسمح كتير أنا ما إلي حدود

0: حدود، ما عندي ليميت معين بالاحلام ابدا.
1: شو البلان الجاي؟
0: البلان الجاي كلين لزراعه الشعر مع تربه الاوقات.
1: هات الكيك شو تمنى؟
0: أول شيء تمنى أحب لبنان. أنا بحب لبنان كتير، بدنا نعيش بسلام وبدنا عالم ترجع بطالع. هيدا شو بدك تتمنى؟ أفضل ما هيك تمني صراحة.
1: واشتغلت مع أهم الوجوه هم الرابي بلبنان، بعد وحنك تشتغل معه كتير لوك تبعه بعطي هيك نظرة بس.
0: يعني هلأ العربي شيء بشتغل معك تعالى كل العالم خير وبر، بس لمين ما اشتغل هادو بشتغل؟ وائل كفوري. وقلت قبل، قبل 4 سنين ومعقدت أغاني يمكن وائل من أول الفنانين اللي كان يهتم موضوع، كان يهتم كتير بإطلالاته، كان بي وسيلة تانية لأنه الأول ما قصر كتير شعره كان يفاجئ كتير. نحق عشين يوتيوب يلبق له ولو زمان ما عمل شي.
1: مين من الفين يلي سمعت غلط معه وحابب ترجع تغير له اللوك تبعه؟ بتشوف صار وقت يغير اللوك؟
0: انا عدد الفنانين اللي بيتعلوا هنا ما بحس حنو بانه فيه بيفوت بيهم، فما بتقدر ما في جربي سوليدير وما رجع، فنحن دايما ابديت معهم دايما على كل شيء.
1: طب بدي اعرف، بحب يعرف قديت مع الفنانين وتقنعهم لوك شيء منه
0: سهل انه تغير لوك للفنان، لانه هو بيكون بنظره بعقله على شكل معين. بس انا حتى لو الجمهور اليوم كمان بالنسبه للفنانين الجداد ما في كثير تتفكر انه انت خلصنا من هكل مود. اليوم في كثير قصص اكسايلنت جديد اكستريم، بس ما فيك تكون رينج، ما تكون حدا ممل برك. مثل ما بتهتم بلبسك لازم تهتم بشكلك، بشعرك، بدقنك، تفاصيل يمكن انت ما بتشوفها على المرايه، بس انا كهير سكين فدك ممكن اقدم لك قصص انت تكون منتبه لها.
2: الحبيبي رح الماضي عدو
1: اللي بيتابعك على السوشيال ميديا وبتحكي له مثل ما تفرق معك، مين اللي تفزوك على السوشيال ميديا اللي تطلع وتحكي عنهم؟
0: نار اليوم. صراحه انا ما حستفزني، هيدا عن جد واقع مش عم بمزح. بيستفزني احترامي لك بكل تواضع، كتير بعيد عن يعني دايما في نمبر 1 في نمبر 2 في نمبر 3. انا كتير بعيد، انا عالمي نفسه على النمبر 1، ما عندي مش انا كتير بعيد.

0: غرور للسعة.
1: منه غرور، هيدا منه غرور، بحق لي التعب. أنا إلي بلين هلأ بالسنة التاسعة، ما بحق لي من بعد تعب تسع سنة من بعد، ما بحق لنا يوم كحلاق وطن العربي بالوطن العربي اشتغل لأكبر عدد من القصات وأكبر عدد عالمين وأكبر يعني من كل شيء أقدر وأقدر. يعني ما بعتقد هيدا حلاق بالوطن العربي ولا بالعالم قدر يجد كم فني حلو كم مشاهير كان كمان غير في ممثلين وبيغنوا وبيمثلوا وتيك توك بلوجر
0: برامج بتيكت
1: نجوز رياض فمسلسلات ايجل فيلم ايجل فيلم كثير شغل يعني هون شاهد. فما بحق لي يوم ما اقول انا مش رسول الله كلمة بس ما بحق يقول لا انا انجز واطلع انه اقول عن حالي متعب بسهل بسهل قب انه ينقال عني نمبر بعيد مع فسنة بحبهم كلهم ونحن زملاء وفي رفقاتي وفي اصدقائي في باقي سجب شيء انا بدي بنافس ما بنافس لا
2: بصعوب الخناوي جاي جسي عطر فرنساوي بغلك مسموح امزوكي
0: زعلان منك انه جيت على عيد ميلادك ما عزمتني على السنة مبروك الحق
1: ثانك يو لو فجأة ليك يجي العالم بس اكيد نحن حيجي يوم حنجز بس يا لانه نحن عم نعمل دعايه لا عريس الهوليدير صالون انه شو بيعمل عريس هيدي الفكره هيك حمل ماركت منزل الفيديو للعالم بتضم
0: وعم بيقول عم ببارك لك ما
1: بنبارك عم ببارك بس اي حدا عم ببارك عم بنزل انا عم ببعث دغري حتى نكون صحيح مع العالم شيء بضحك والله
0: هالقد محبوب العالم كله كتبتك يعني هالقد كان محبس صار بين بين تشتغل معه
1: الحمد لله النعمة من الله والله نعم الله انه هالقد العالم بتحبك المشاهير ما نحن كمان بنحبهم بنقدرهم هيدا موضوع الزواج انا كثير حبيته شكلي حامي
0: بعين
1: مش حياتي
0: شو بتعطي حل شباب وصبايا اللي مش عندهم
1: نصيحه شباب انه بو بعدكم شبكم باول عمركم عرقوا اركد فيقوا بكير لانه هاي فرصتكم تطوز فرصه حقيقيه اللي بيشتغل بقلب سواه كثير كبيره انه انت تطور فرصه انه انت تصير مكانه لانه هاي المصلحه هيدي المهنه دي اليوم كل فتره في كل فتره بده ينجم حدا بنصح التيم اللي عندي انه اللي بده ينجم يكون نجم من قلب لحتى انا اشوف حالي يوم يقول انه هاي اللي طلع من عندي فوين لا وشكرا
3: لمشاهدة تقارير نيوزروم زوروا قناة أغاني أغاني يوتيوب

0: تقدم فنان العدل إبراهيم معلوف في رديف أبواق ميكيلانج الجزء الثاني ترامب كيلانج فولي 2 معلوف وفرقته الموسيقى خمسون في واجهة نقاش حديث لا تنسى موسيقى الفرق بطاقة تدوى بس أصدق
1: حاخدها لبعيد لنرجع بعض بقى حنين أكبر بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر تلك قد ما اشتقلي أكتر وهلأ رجعت بأربع موعدنا سوا ببيروت تياتر تلاقي فيه حساس وذكرى وفرح وغير تلاقي واحد بتكفي رجع كل الذكريات أنا منتي مطرح

منيح. الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة سريعة، اي سحسة على انه مش نوع نقاش. نظافة الاوتيل بتجامل من اي ار، جودة الاكل مش مفروض من ممتاز. فهمنا؟ يلا بعد شغله لشوف، يلا يلا يلا.

0: مهرجان عبد الفنان مروان خوري.
1: غط عيني ومشي
0: إلى 26 موز بيوت الياس نقاش.
1: ممكن تغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: معنا مهرجان عيبقى بقلبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تبات في كف فروع تكتس
1: أفر اللي لعن حسود.
0: مهرجان أعياد بيروت بقد الأرب
1: وانا تبا تلاقي زيك
0: إلي شاب استثنية طعش بيو تنطنط الياس
1: مش مهر بار خيرا
0: من قد بقى بيبقى لين مع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: بعدك طب

0: ايه بكر الدنيا بقى ولا
1: عن جد ما بدها هالقد هديك رخ جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
1: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما تجرخبك عن جد ما بقى تقدر زك وعطريق عن جد ما بقى
1: وقفوا شكوى شكوى من مين؟
2: أنا فلو
3: ما بدك يا أهل

0: مهرج عيبه نجم عبير نعمي لكتنسا ستشتوز بي ووتر فرونت انتل اش كو مهرجين اعياد بيبقى وبيبقى لبنان
1: بركي ما خبني عدا وبربرجع
0: تحمل فعل بطاقة كافة ماركتينج اوفيس

0: your secret hair extension.
1: يعني نسمع
2: لأن قصتك شيخ الشباب
3: هذا حلو هذا أبهر
4: ما قلت
5: فالشعب فيروض منا هيدي الست الله يطول بعمرك
6: السياسي بتتنزل كون رئيس هو من البلد

0: مهرين اعيد
1: الأرض وانا عد جوم السنة زيك
0: بلاي شبي استثنائي 18 نص بي ووتر فرونت اس نقاش كونوا معنا من اعياد بيروت بيبقى قلب البطاقات في فروعة بوكس
1: طوم ببالي.

0: بصي هلا اشتقت لك، انا بحب افوز
1: لك الزاهي الفاهي الوان العيد لحمونا المحبه بقلبك
2: بجنة بجنة بس شفتك
3: اذا جاب اذا في شيء ما راح خب
4: على المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانه
3: بورد حبيبي
5: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسال
3: انا بحب شغلي انا اصول بنت العين
4: وانا بعشق صوت السوف وشخصية الوسوف
5: هذا تاج الراس بتونس
4: شفت هذا كله شو بتقول؟ بسم الله
5: عم تكذب
3: جميلة تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة يعني شو بحبه
1: بالمرصاد نظرتك على الحرف عرفت كلمات ومش عشوة شايفتك كيف
6: لأول مرة نجمة الفيديو بتحلى الأغاني راح تلشوا الويك الأخير أغاني في النهار جد الساعة 7

0: الأيام الحلوة حلوة بدنا نكون معك فيها ليهم على طول عشان كل يوم أحلى
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت.

0: رجع ويحب.
1: يا عم
2: خلاص.

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: اتعود على التأخير. فهمه.
2: طب ما تفهم.

0: كل شيء بينبعت على جروب عائلة كبير له تكون فورورد على جروب العائلة وبتكتب معقول قاليد ترجع بجروب العائلة ها ها ها ها يا حربة.
1: جامية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 1000 بطاقة مباعة حولا. يرجع جون أشقر قاعدة يسالي عوالي بعريضيتك
2: جد باسبور حمام وقلت له أنا أجل خمام جاب الجل وبلش يفت هيدا ست سام العالم قلت له يدي ستة أوريدي متوفية قال لي أطوق
1: الابعة 2 تمو واجد أنطلية نقاش البحرية تباع البطاقات في بوكس أوفيس تعدوا لليل من الدخل وصل مع جون أشقر.
3: اسمي حرم معه
4: لأن قصتك شيخ الشباب
5: هذا حلو إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام
3: لا تطلي أنت لا تطلي
6: فيروز لألنا نحن فيروز لشعب فيروز نتمنى سيطلة أول بأمره
7: السياسة بتطلع وبتكون رؤوسي رئيسي بأمل هو الصورة الدائمة للبلد
8: يعني بشو ما فحيرتا من زمن
9: بدها هلأ
10: شو بيع تتخانقوا من نسة خوصني ما بحبك أقول
11: باللي بين إشين سير وموديلك وألوينك
12: تاني مرة قالت لك ما بقى
10: لك شو قصدي ما قالت لك
13: والله وين كنتوا فيكم اسمعوني

0: جو كليب ورا لوكاتك كثير بتتغير اليوم بلو
1: موتو سيكليست.
0: ايوه بحالك
1: راكب الدراجه الناريه؟ بلاقي حالي بشبه حالي، اهم شيء كله بدي اعمله كون حاسس حالي بشبه حالي فيه. بتصنع لصوره اللي بتصنع اكيد ما رح صيب فيه، واللي بحس حالي عايش الدور مضبوط لا في ناس حالي ارتاح مع مع الجو عام مع الدايره اللي عمل انا وياه كتير جديدة من الفيديوز اللي رح يكونوا نوع من فايزر، يعني منحكي عن أفكار عن شيء منشوفه بال كيفه نحن هيدين رح ينور وقت جديد وتهل أرين من هالحين.
0: اليوم عم بتسوي الأكاديمية وأكتر اليوم
1: اللي هن موجودين السد فيها اللي هن أغنية أول صباح الخير. عندي أغنية اسمها فوتي على قلبي تحكي عن الأعراس والوزن. عندي اسمها يا حياتك، انا غنيه كمان.

0: اسمها بومبون.
1: اسم
0: ايه اكيد عناوين اكيد.
2: واذا كنت مشاكل جن من شفوني على مشاكل ضد البومبون.
1: اغاني بنهار واحد
0: يعني اربع اغاني بنهار واحد بتقول وكل غنى ساعات وربع ما لا يقل عن 10 ساعه. بدها صبر بدها حدا يكون حبله حدا عن جد مآمن انه عم يعمل شيء ومآمن انه رح يوصل. بدك تكون فلح يعني تكون مرتاح قبل بفتره مريح حالك تكون عندك الانرجي انك تتحمل داي شوتينج وتكون مواضيع اكيد وهيدا الاهم مواضيع محر انك تضحك.
1: اول شوفك على موتو
0: مش هاي مرة
1: اندور تعودنا عليك باخر كم كليب عم بيكونوا اوتدور ناس وبين ال هيك تفوت على استوديو وتحبيت تفوت تسوي
0: يوم الافكار فيها شيء بيدعي ان نكون باستوديو فعملنا 2 فيديو بس موجودين معنا بالاوتدور كمان بيرع بيروت الحلو كرورا كمان.

0: قد اليوم الجبنت مش بس بيقدر يسمع اوديو 3 طرف 300
1: اصلا السؤال بعتقد انتم صرتوا 1,000,000 مره
0: بس انا بفكر
1: خليني البرودكت قد يسلموا للناس كامل امكو عندك اوديو بالناس والفيجوال يكون مطلوب انك تعمل ابهار مثل 8 عنصر ابهار ده بكثير الله انا برايي هذا الشيء ما بخمره شيء الاشياء اللي ما بتتحمل تشوفها 20 ثانيه وبتفا شيء من ابهار انك تر تطلع انت بصوره حلوه تشبه اللعب ويكونوا اثنين فكره اكيد الصايب من ناحيه ومن ناحيه الفيجوال بس يجتمعوا المكونات مع بعضهم بطيب مش بالصرف ولا بالابهار قد ايه بنكب مصاري من اللي نتيجه لها منا ميرسي ميرسي اغاني مش بالاول وبالثاني من كثير وياكم سوا ونحن نحن وياكم باذن الله.

0: لمشاهدة هذا التقرير وكافة قروم زر قراني على يوم.
1: كل جروب بي فوق جروب العائلة الصغير وبتعقول شو يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت لكم مدينة و 40 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي، عرض كوميدي جديد
3: في جدع حمانة. وقلت له جون أشقر، أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هذا السجل أقرأ أسامي العام، قلت له يي هيت أوريدي متوالي، قال لي آه أوبس شطبة.
2: هالقربعة انت

0: وانت البحر طلب في تيكتين أفز استعد لنتواصل عشان أشعر
1: وحلوة
2: انت وحشتني
3: فروزي يلا اشتقت لك انا بحب شوف وشك
4: لك لك لا الالوان اليد بحب عيونك حبي بقلبه
2: حبيبي ابني عشان هيك
5: حبيبي ما احلى بجنن
2: بس تشوفك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
4: شب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
2: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: الا زلمة
8: انا بحب شغلة لان هي دايما اصول بنت الرائعة
4: انا اكثر
2: وانا بعشق قطوف وشخصية للسوف انت اذا شفتها جميل كله شو بتسمى
9: ميلا تطور مش لا يعني ملحوظ
2: مبسوط اني انا اكون بهي جموعه يعني كلها نجوم بحبهم
10: بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلتها ومش عشوائي لانه شايفه صاليتك

بتغير من الخال والميل سواليل خوط ميل تيل وتمد شاطير لا تحرير والنسمة الغيل بتغير ونمشي كعير.

اسمعوا منيح، كيف لازم يحصل في اي بي يا سامي؟ خطوات سريعه واي مشكله بتحلوها بسرعه، لانه موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها مكمله ومن دون اي اعذار. جوكل مش مفروض تكون امن؟ شو يلا يلا يلا.

0: أنا ما بقدر أقلل لي بيضربني بيعذبني أنا بس أم لأوليده
1: ما بيجي
2: أنا شو ناقصني
1: مش بره
2: شو سمتم فيه
1: قدام مرة بدي أخوني

0: من حلا عينيك.
1: مهرجان عاد بيروت بيقدم الفنان الشامل أنغي.
0: غمضتن عينيك
1: بليلة رومانسية استسية الأحد 20 موس بواتر فرونت. كون معنا مهرجان بيروت وبيبقى
0: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كتينج بوفيس
0: وكل

0: النجم ساطع مع شو الجماهير رجل شغال
1: وبتحب جمع كل الأشكال. الوقت ممكن يبقى في البيت.

0: جاي ملة الأحساس إليسا بوعسنا وارتنت وفرنت ياسنا أشس كونوا معنا مهرين يد بيبقى وبيبقى لبنان
1: حبك مثل بيت
0: تباع البطاقات فتكتين أفوس
1: حبي

0: غالي وحشني
1: واحد الدنيا
2: في هذا الشيء بشوف وشك
3: لك زين فيه الوان العيد الحبونا المحبب قلبه
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنن
5: حبيبي مع حبيبي هلا اذا في مرك
6: ما هو العمل مش هيك ما تزعل
7: انا بحب ابي اليسا ان في عطل
8: نقي بقلبي
9: عاشق شيت له
10: ترى تجر راس تونس
11: إذا شفتها جميلة
12: بدي أسم الله
13: عم تزهب
14: أقوى ميلة ما شاء الله
15: فصوني أنا بهاي المجموعة كلها نجوم
16: صادنا عرف كيف بدك تنقي كلماتك عشي لأنفتها كيف صادنا

0: صح هيدي أول
1: مهرجان بنقدم نجم عبير نعمة
0: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباقى في كافة تيكتينج أوفيس

وتكون زيهم أكون.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتخلوا معي، خليهم على طول في حياتك عشان يلعوي كلهم
1: كلهم أحلى بيك أنت.
2: وي غير أي

0: جين بيقدم الأخرس عديت نجوم السازيكا بيشتي تنفوز بيوتر فرانت الياس نقاش يلا يا بلي يلا يا معنا معروض بيبقى ويبقى تبعت في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس بعدك رؤيا لي غاليم
1: أغاني أغاني عيش رواني يا عالم تاني

0: لك نفسك.
1: ما فيش، المهم انت تكوني بخير.
0: ما تقرأت
1: نو مش هتأخر. مين ليا غيرك؟ أشوفك بالليل.

0: عن جد بدها الأد
1: مني لوم
2: مرحبا
1: مشتاقين وين غايبة بنشطة لدبي خبني
2: ما في غايبة لقى في جنب الفندق عم بودي على قطر
1: يعني هلا كمان كنا حفلات فقيرة قبل الحرب يعني عم نحكي
2: لا دايما الحمد لله
1: ومعك نحكي أكني جديدة وكامبين جديدة على الناس خلنا عم نشوف رجع نخبرنا عن الكليب
2: انت كيف عرفت انه كامبين لأنه
1: ما بعرف كلي
2: بيتك عن جد بدها الأد الغنية كلمات وألحان هو وإنتاج جي سي برودكشن وإن شاء الله يصير شايف قدامي هلا هيك شايف أنا
1: حلو
2: قد إيماني بالغنية وهالقد إيماني بالتحضيرات وبهي يعني أنت هي إذا بدك لون جديد لإلي بس كتير مهضوم وكتير قريب للناس وكتير بيشبهك وبيشبهني وبيشبههم وبيشبه الناس والمشاهدين عن جد بدها الأد على كل شيء بروح بدها الأد
1: الغنية عن وين الغنية على كلمات بستعملها كل يوم
2: اكزاكتلي
1: الغنية قمت أنا قدرت أحفظها بطريقة سهلة خبر أكثر عن كلمات شو لفتك فيش أول ما سمعتها
2: لفتني فيها إنه ما نعمل ب ب ب يعني سياق حياتنا ب ب بينا بكل مصيبة مع طرف تاني عم بقول له عن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخي جيبك ما بقى تشد إنه تيزن شد آخر النهار بس تشوف يعني بس تشوف انت مشكله كبيره اخر شيء ما تفهم انت مش بدك وعنين وكل شيء ما انه محرز بهالدعال ما ما ما